0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق، أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرء لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله

وتعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين، بين شر نفسه الأمارة بالسوء وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه. ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل، أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل،
ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليسوا منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقدر؟ الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

ذكر الله باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

¡Vuelve París!

محمد ما في بالخلط مثلك لا يا بابا الله يدور.

خلق مثل كلالا يا بابا الله نورك في الكون لالا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغصن له واقتربا.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمدا رسول

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.

0: إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كمل الله وصفه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي لا يأتي الزمان بشبهه ولا يقوم بكنهه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير الأنبياء وخطيبها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد دواء الأدواء وطبيبها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أحل الله له ما كان حراما من النفل والغنائم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نثر الله عليه الحكمة فجمعها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد المخاطب بقوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله قدوته في الدين أفضل قدوة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله عروته في الدين أوثق عروة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعل الله دعوته في الحشر أنفع دعوة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي يحشر تحت لوائه آدم فمن دونه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي جعله الله مقتدى به وبدينه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي صدقه أهل الصدق والفضائل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي قامت بصدقه الآيات والدلائل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي آياته تقضي بعظيم شانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تلقي القرآن من فصيح لسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أقر له بالفضل من كان قبله من الرسل والأنبياء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الذي خص بالحوض واللوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الخلق بالسوى. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أعطاه الله سؤله يوم التلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أحيا الله به رسوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أذل الله به رقاب الكثرة الجاحدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بكل خير يوصف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي هو بالصدق قبل النبوة يعرف. حبك ملك.

0: تعلم علم الدين سلاح المؤمن. إن التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام نور يستنير به المؤمن، وهو سلاحه المنيع أمام الشيطان الذي يزين للإنسان المعاصي والضلالة ليوقعه فيها.
1: ولقد مدح الله تعالى أهل العلم من المؤمنين فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك أن العالم بأمور دينه والذي تعلم ضروريات الدين يكون على بصيرة من أمره.
0: فإذا طبق ما تعلمه فأدى الواجبات واجتنب المحرمات كان عند الله من الفائزين. وأما الجاهل بأمر الدين الذي لا يعرف ما أحل الله وما حرم، فهذا يقع فريسة سهلة للشيطان، ويستطيع الشيطان أن يدخل عليه من أبواب كثيرة ويلبس عليه الأمور ويتمكن منه كالكرة بين يدي لاعبيها، وبذلك يهلكه.
1: لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ومعناه أن الإنسان الذي يتعلم علم العقيدة ويعرف الأحكام وما أحل الله وما حرم، هذا يستطيع أن يتغلب على الشيطان ويكون أشد عليه من 1000 عابد يتجرد للعبادة على الجهل من غير تعلم أحكام الشريعة.
0: ومما يدل على فضل التفقه في علم الدين أن العالم الرباني عبد القادر الجيلاني كان في خلوة، فدخل عليه الشيطان في صورة نور منبث في الفضاء يريد أن يفتنه، فقال له: يا عبدي يا عبد القادر، أحللت لك المحرمات ورفعت عنك الفرائض. ولكن الإمام الفقيه عبد القادر رضي الله عنه عرف أن هذا النور والضوء هو الشيطان، لأنه كان تعلم علم الدين والعقيدة، وعرف أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا. فقال للشيطان الخبيث: خسئت يا لعين. فخاطبه الشيطان قائلا: يا عبد القادر، غلبتني بعلمك ومعرفتك، فلقد أغويت 70 رجلا من أهل الطريق بهذا قبلك.
1: اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

أصحابه والأنبياء ببابه قد شاء

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله مكون الأكوان، العالم بما يحصل في كل مكان، المنزه عن الهيئة والشكل والصورة والحركة والألوان، المنزه عن الكيفية والأينية والجسمية فليس له مكان. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأفوض أمري إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا هيئة ولا حجم ولا صورة له، مهما تصورت ببالك

سلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الساعة آتية لا ريب ولا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت. وها أنا أقرأ عليكم بعضا من آياتها. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. إذا الشمس أظلمت، والنجوم تناثرت وسقطت على الأرض، والجبال ذهب بها عن وجه الأرض، فصارت هباء منبثا. والعشار أي النوق الحوامل تركت بلا راع بلا حالب لما دهاهم من الأمور. والوحوش جمعت بعد البعث، يقتص من بعض لبعض ثم تصير ترابا. والبحار أوقدت فاشتعلت نارا، وزوجت أنفس المؤمنين بالحور العين. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ جوابها أن تقول بلا ذنب. وإذا الصحف نشرت، أي صحف الأعمال تنشر يوم القيامة، ليقرأ كل إنسان كتابه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ. قال: فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه، ويزاد في جسمه 60 ذراعا، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. فإعطاء الكتاب باليمين إخوة الإيمان دليل على النجاة. والمؤمن لما بلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمين

بدينه يحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له. اللهم اجعلنا من الناجين الفرحين في ذلك اليوم العظيم يا رب العالمين. فالذي أعطي كتابه بيمينه هو في عيشة راضية مرضية، وذلك بأنه لقي الثواب وأمن من العقاب. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أما من أعطي كتاب أعماله بشماله فإنه لما يرى من سوء عاقبته التي كشف عنها الغطاء يتمنى أنه لم يؤت كتابه، لما يرى فيه من قبائح أعماله، لما يرى فيه من قبائح أفعاله ويتمنى الموت، ولم يكن شيء عنده أكره منه إليه في الدنيا، لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من الموت. يا ليتها كانت القاضية. قال البخاري: القاضية أي الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها. ويقول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك فأبيت إلا الشرك. وماله الذي كان في الدنيا يملكه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وزال عنه سلطانه ملكه وقوته. ويقول الله تعالى لخزنة جهنم: خذوه واجمعوا يديه إلى عنقه مقيدا بالأغلال. هذا معنى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه واغمروه في نار جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلسلة حلق منظمة، كل حلقة منها في حلقة، سلسلة عظيمة جدا طولها 70 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع هي، والظاهر أنهم يدخلونه في السلسلة، ولطولها تلتوي عليه من جميع جهاته، فيبقى داخلا فيها مضغوطا حتى تعمه. وقيل تدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل من فيه وتخرج من دبره. أتعلمون إخوة الإيمان ما هو سبب العذاب للكافر؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
وأخرجنا من هذه الدنيا على كامل الإيمان، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين.

وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة، طالبا للزيادة، كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل، أديبا مع الأولياء، كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر، لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.

0: وقاني عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: الله الله الله.

تنزيه الله عن الجسمية. قال الشيخ محمد درويش الحوت فقيه بيروت ومفتيها رحمه الله تعالى: اعلم أيها السالك، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أنه أول واجب عليك معرفة الله تعالى جل جلاله، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فوجوده تعالى حق واجب لذاته، لا يقيد بزمان ولا مكان، كان الله ولا شيء معه، ولم يزل على ما هو عليه. وقال: غاية ما بلغه الكاملون في معرفة الله تعالى أنه ذات لا يدرك، وأن العجز عن إدراكه هو عين المعرفة. تفكروا في آلائه ولا تفكروا في ذاته. وقال: نزه الحق سبحانه وتعالى عن الحلول في الحادثات، فإنه كان قبلها ولم يزل على ما هو عليه سبحانه. وقال: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية أو المكان أو الحدوث، وفوض علم الحقيقة له تعالى في المتشابه، نحو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديه. وقال أيضا الشيخ محمد درويش الحوت: أخي المسلم، على هذا كان المفتون والعلماء السابقون، وعلى خطاهم نحن اليوم نسير، فاجتهد لحضور مجالس علم الدين، وأفضلها علم التوحيد. ورد ذلك في كتاب العقيدة الفائقة.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

قد نام وفدك حول الليل.

قد نام وفدك حول البيت، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك.

0: أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والحرم.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 13 بعد 200 إلى الآية

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10

0: خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه.

مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 11 آب 2026، الموافق ل 27 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو كمال، صباحو لكل متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم. نحن كمان كتير اشتقنا لكم، وإن شاء الله بيكون هيدا النهار بيحملكم الكثير من الحب والخير والبركة. ابقوا برفقة إذاعة نداء المعرفة.

0: مثل العادة بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلون عليه 0166-7602، هذا رقم الإذاعة، فيكم تبعتوا سلامتكم للناس اللي بتحبون. دوجه تحية لكل اللي رايح هلأ على شغله أو اللي فايق وعمل شي سخن ليعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا. تحية كبيرة للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام، كمان بدي وجه تحية للحاج أحمد عاشور أبو جهاد، واللي بدوره بوجه تحياته لإخواته عايدة ناهدة ريما وليد وأسرة الإذاعة.
1: بدي صبح كمان على ست سنة شماس، أهلا وسهلا فيك. سعد الشهاب كمان أهلا وسهلا. خالتي أسماء يسعد صباحك، أسعدكم الله في الدارين، بارك الله فيك. صباح الخير لعلي ولإيمان، تحية صباحية لألكن وللأحباب من السيد هاني رشيد من صيدا العزيزة.

0: بتطلع إيمان كيف هالأيام عم تركض ركض، يعني من يومين حسيت حالي كأنه من يومين عم نحكي إنه المدرسة خلصت.
1: صحيح.
0: هلأ عم بتطلع على الجروبات كيف الأهالي
1: عم تحضر للمدرسة،
0: عم تحضروا للمدرسة وكيف معجوقين بالكتب والقرطاسية.
1: صح.
0: يعني المدرسة خلص أقل من شهر.
1: نعم. هلا بمجرد ما يجي شهر آب يا علي بتحس إنه خلص، يعني هيدا الحد الفاصل بين الصيف والعطلة الصيفية وبين الجد والمدارس، فلذلك شهر آب بيجي وبتجي معه التحضيرات، الكتب القرطاسية، المرايل،
0: والمصاريف
1: والتحضيرات للأوتوكارات، وشو بدنا نعمل شو بدنا نسوي، يعني هيدي العجقة الحلوة لكل سنة. فبنتمنى أنه تكون سنة خير على طلابنا وعلى أهالينا وعلى كل الكادر التعليمي، وبنتمنى لهم التفوق والنجاح.
0: آمين آمين. كمان بلشت عجقة التحضيرات للمولد
1: كمان
0: في حفل كبير بالزق البلاط، دعت له جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. هذا الحفل اللي كل سنة نحن بننطره، صراحة كتير أنا بحب روح أحضره. الحفل حيكون إن شاء الله نهار الأحد 16 آب بساحة المسجد تبع زق البلاط. أي ساعة إيمان؟
1: 8:30 مساء. إذن الأحد 16 آب 2026 بيبدأ الاحتفال 8:30 مساء. كونوا كتير كتار لقونا باحتفال ساحة مسجد زقاق البلاط ببيروت.

0: أبو محمد زيد من البداوي بسلم على ابنه محمد خليل بألمانيا اشتقنا له عم بيقول، وكمان مثل العادي بيطلب منا نقرأ الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات وكمان على نية الشفاء ورفع البلاء ورؤية الحبيب وكمان حسن الختام.
1: كمان بدي صبح على سيد محمود، بفتكر محمود الأسمر، بيصبح علينا وبيقلنا مني ومن زوجتي وبنتي ميلا أحلى التحيات، تحياتنا لكم. وكمان بدنا نصبح على ميلا سوزان، صباح الهنا والسرور ورائحة سوزان،
0: مزبوط
1: صباح الهنا والسرور ورائحة البخور. كمان تحية طيبة لإيمان وعلي ولأسرة الإذاعة وللمستمعين، أرجو الاستماع لأنشودة المسكوفاح.
0: يلا هلا ان شاء الله كمال بحط لنا اياها. كمان منال اغا بتصبح علينا على طريقتها، تحيه لك. غدي بسلم علينا، بسلم على خالته جنان عيتانه وخاله خليل عيتانه، وكمان هيك عم يدعي بالرحمه لخالته منى عيتانه
1: رحمها الله. منال آغا كمان بدي صبح عليك، اللهم اجعل صباحنا مفعما بالهدوء وراحة البال، كتير حلو هالدعاء. كمان من صبح على المنشد وليد الخرفان، تحياتنا له ابن عمي، بدي صبح يعني ابن عم بابا فأنا بقول له ابن عمي. بدي صبح عليكم كمان وعلى أسرة الإذاعة وعلى كمال ولكل حدا بشيء بكير مثلكم ليفرحونا ويصبحونا، الله يعطيكم ألف عافية. هي متعة حقيقة الفيقة بكير، وخاصة إذا كان في هيك أشياء بتعملوها انتو، تفاصيل بتعملوها عادات لما بتفيقوا بكير، فحقيقة كتير مهمة. ما تنسوا الدعاء وقت السحر، ما تنسوا صلاة الفجر حاضر، ما تنسوا التحصين بأوقاتها، وكمان هيك طلعوا صدقة خفية بالخفاء بدون ما حدا يدرى، كمان بلشوا فيها نهاركم
0: حلو كتير. جمانة حباس بتسلم علينا على عائلتها الكادر التعليمي، وكمان تحية لفريق الإنشاد اللي بسرولنا قلوبنا بالمولد وببقية المناسبات. بسم الله عليكم، يعني دايما هيك ما شاء الله نشطين وعندكم بتلبوا المناسبات، وهلا موسم المولد هلا بكونوا كتير معجوقين.
1: صحيح، الله يقويهم ويعطيهم ألف عافية. أكيد الأنشيد اللي عم يشتغلوها واللي عم يحضروا لنا إياها كتير حلوة، واللي هيك بتفرح القلوب خاصة بهالمناسبة العطرة ذكرى ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ألف شكرا لفريق المشاريع للإنشاد الديني.
0: لهالمناسبة كمان في أمسية ناطرين مناطرة، نحنا نهار السبت 15 آب بفتكر سولد أوت صارت، يمكن
1: بفتكر هيك
0: ما بقى في بطاقات. هالأمسية الجميلة جدا اللي حيكون ضيفنا أو ضيفنا، أنا اللي عامل الأمسية على أساس ضيفنا هو ضيفنا ببيروت،
1: هو ضيفنا
0: يعني.
1: أهلا وسهلا فيه.
0: ضيف الأمسية الحاج محمد الخير، وأكيد مع فريق الإنشاد فريق المشاريع للإنشاد الديني فرع بيروت، فكونوا كتار ونحن إن شاء الله حنكون هناك وحنعمل تقرير كتير حلو بإذن الله.

0: ورد اليوم
1: ورد اليوم الثلاثاء 27/04/1448 الموافق ل 11 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو إذن رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ومن فوائد هذا الذكر أن المسلم إذا قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا.
2: يعني هذا باب للخير. بلشوا بالورد، بعطونا صور عدداتكم وخلينا هيك نشجع بعضنا على الخيرات.

0: بدي صبح على صديقة البرنامج غالية من الكويت بتصبح علينا وعم تطلب انشودة تصلوا على هادينا للحاج خالد الأطيار. خالد الأطيار كمان السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم عمر كروم من طرابلس. أحلى إذاعة رفيق الدربة ومؤنستي على مدار الساعة. شكرا لك وتحية كبيرة لك وللمستمعين. ما بعرف ليش لك وقادي هيدي مثل تعبيت
1: للجميع. نعم. صباح الخير علي وإيمان وكل المستمعين. بحبكم كتير. زاهر عسكر من علي تحياتنا لألك. نادية بغدادي كمان تحياتنا لألك. أهلا وسهلا فيك. وبلشت بورد اليوم. دايما هيك بدنا نشجع بعضنا على الخير, واللي بيبلش بالورد أو بينهي الورد يصور لنا هيك حديديته حتى كمان نتمنى لبعضنا هذا الأمر المبارك. كمان بدي صبح على رشا ديراوي, على ست أم عبد طرابلسي, على ست أم بلال برجاوي, وأيضا فاطمة مطر ومنى طرابلسي.

0: هلا بعرف كتار منا متشجع ومتحمس للشتوية وللخريف وانه خلص تعبنا من الرطوبة العالية وتعبنا من الشوبات. نعم يعني انا واحد منهم, بس هذا ما بيعني انه يعني قريت خبر على السوشيال ميديا من بارح, منخفض جوي قال غير اعتيادي مثل هالوقت بالسنة بالويكان. رحت انا يعني بحبشت وهيك, طلع انه في اضطراب جوي يعني فوق تركيا واليونان, نحن حنتأثر بطرف طرف طرفه.
1: يعني درجتين
0: يعني قد يكون في حسب التوقعات قد يكون في أمطار محلية جدا السبت والأحد, خاصة الأحد, بس هذا ما بيعني أنه هذا منخفض جوي. بعدها درجات الحرارة عالية, اللي بيصير أنه حيتتلطف الأجواء شوي, يعني ما بقى حيكون هالشوب الخنيق هالقد, شوي ألطف من قبل, بس بعدنا أجواء صيفية.
1: هو بدنا نتنفس بس. نعم ناخد نعم نفس. تحس اللي بينزل على بيروت سبحان الله نفس بليز بعطونا نفس. هيدا الرطوبة كتير قوية
0: كتير عالية سبحان نعم. الله الحمد لله. من هلأ للويكاند الطقس بعده درجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بشوي, 33 على الساحل بالنهار و26 بالليل, وكمان فوق جبال 1000 متر 27 بالنهار وبالليل 21, وبتبقى درجات الحرارة كمان مرتفعة بالبقاع وببعلبك وبتوصل ل 43 درجة بالنهار. هذا كله حسب التوقعات ويبقى العلم عند الله.

0: أما سوق الذهب عم يشهد ارتفاع كبير بأسعار الذهب، ومن شوي وصلت الأونصة سعر الأونصة $4,415 بالنسبة لعيار 24 لجرام $142، $130 للعيار 22 وعيار 21 $125. يعني عم ترجع ترتفع أسعار الذهب. هيدي يعني سوق الذهب دائما هيك طلوع ونزول سبحان الله. عنا تحديثات بما يخص الطرقات؟
1: لا بعد، بس حسب إحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنهم 16 حادث وقتيلين و22 جريح، وهذا رقم كتير كبير. فمنتمنى من كل اللي عم يقودوا على الطرقات ديروا بالهم، يعملوا تشيك أب على سياراتهم شوي شوي، طولوا بالهم. يعني إذا استعجلت ما حتوصل، يعني أسرع بدقيقة بدقيقة انه صفا مش الحل، بس حافظ على حياتك وحياة الاخرين.
2: هي مقطوعه من انت
3: على مهلك
4: يا مستعجل، وقف تقلك.
5: لو كنت رايح ماشي كنت وصلت قبل.
3: على مهلك،
6: هات لطفي السياره بالعجقه
7: يا مدام، امشي الاشاره خطره.
8: واخيرا مش هسه،
3: على مهلك.
0: أم محمد من الأردن بدي صبح عليها تحية كبيرة لإلك، كمان سناء مثل العادي بتوجه تحية لنعيم مرعي زوجته مها لميا مرعي. كمان من الرسائل اللي وصلتنا كمان أبو محمد عم يذكرنا بالورد اللي منقوله أو الذكر اللي منقوله بالشوب، لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرنا من نار جهنم.
1: كمان بدي صباح أستاذ نادية، صباحكم ورد وياسمين وعلى كل المستمعين، أنتم منورين صباح نداء المعرفة كلك ذوق. تحية لزوجي وإخواتي وأحفادي وبناتي، تحياتنا لكم. إبراهيم محمود كمان تحية صباحية لأسرة الإذاعة ولوالدي أبو إبراهيم ولست الوالدة أم إبراهيم، تحياتنا لهم جميعا. واهتزت

0: حبيبي.
1: بعد الفاصل بالغالب ليش الفندق بريحنا أكتر من البيت؟
2: ليش؟
1: بعد الفاصل.
2: أوكي.
3: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
4: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
5: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
7: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
8: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
7: مشكلتك محلولة عنا،
8: منقدم لك الخدمة الأفضل.
7: أرقام التلفون 71-390-711
8: 05-813-277.
9: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
10: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
11: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
12: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم بصباح المعرفة. صار عندك كثير طلبات يا كمال، عم يطلبوا طلب المسك وفاح، وطلبوا كمان الصبح وبدا للمنشد أحمد الرفاعي رحمه الله. كمان عنا رسالة عم بيقولوا فيها صباح النور، شو راحت نشارة الخشب ما اوكي. عم يصبحوا علينا، بوجه تحيه، بتوجه تحيه لزوجة ابو بلال ناصر وولاده بلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا واحفاده.
4: اوكي، تحياتنا لست ام محمد. كمان بدنا شيء للسيد للمنشد احمد الرفاعي الكبير.

0: خبرية اليوم.
1: إيمان، مش لما تروحي على مثلا كل مسافرة وتفوتي على الأوتيل مش بتحسي براحة نفسية أول ما تفوتي على الغرفة؟
2: بلا أكيد
1: بتنبسطي، بتحسي حالك طبعا. هيك بفخامة بفخفخة وفي منه بيطلعوا على التخت بصيروا بنطوا على التخت.
2: ليش لهالدرجة؟ بس
1: أنه هيدا أغلب الناس بس تفوت على الأوتيل أو أوضة الأوتيل بتحس برياحة هذه الرياحة ما بتحسها ببيتها، والسبب مش لأنه الأوتيل أفخم من بيتكم، بس السبب يمكن يكون أنه الأوتيل بسيط بصريا، الالوان هادئه، الاسطح
2: نعم
1: فاضي
2: صحيح.
1: الاسطح ما في غراض، يعني ما
2: في كراكيب
1: برغي هون، نفك برغي هون، حسطوم فوق، يعني
2: كل غرض بمطرحه،
1: خاصه باوض النوم، يعني الاغراض قليله جدا، لهيك الدماغ بيهدى مباشره. اما بالبيت لما كل زاويه مليانه غراض الدماغ بيبقى بحاله تنبيه عم بيقولوا، لذا النصيحه هي اختيار زاويه واحده بالبيت وخففوا الغراض عنا، وهيك بصيروا بتستغربوا ليش عم تحسوا بالراحة حتى بالبيت عنكم.
2: في يزيد لك شي بعد؟ في يزيد انه نحن لما بنروح على الأوتيل ما في منا مضطرين نحن نرجع نرتب ورانا وننظف ورانا، يعني خلاص
1: لا انا
2: مش جايين نستخدم اوكي
1: انه شو منعب كركبة بدك
2: مفهوم ترتب. مفهوم بس انا قصدي يعني ما حتقوم تشطف وتعزل وتساوي الحمامين وتساوي التخت وتغير لا في مين بيساوي لك اياه هون، عرفت؟ هي لحالة راحة
1: هذا نفسية. شعور اللي هو انت يعني بعطلة وشعور انه
2: نعم.
1: انه واحد عم بيتدلل في مين عم بيهتم فيه
2: صح.
1: ايه سبحان الله يعني

0: على سيرة الأوتيلات إيمان، إجا ببالي موضوع إنه في ناس بتروح على الأوتيل وبصير بتلملي من بعد ما تفل، يعني هول القصص
1: حدث
0: هول القصص الأناني الصغار، الشامبو والصابون. هلا يمكن الأوتيل
1: هلا في أشياء بيسمحوا أنكم تاخدوها، بس في أشياء ما بيسمحوا أنكم تاخدوها.
0: في ناس يعني عندها إياها على العادي وما عم تقدر تتركها، بياخدوا المناشف،
1: روب الحمام،
0: روب الحمام. طب أنتم سألتوا إنه إذا الأوتيل بيرضى أنكم تاخدون ولا لا، ولا هولي يعني هولي حاطين لكم يوم بس لتستخدمون انتم موجودين بالاوتيل؟
1: صحيح،
0: مش بتحم تشحنون معكم لك مره كمش وحده اخذ الشراشف مع يعني والمناشف البيض
1: البيضات كلها سحبتها ومشيت،
0: يعني لا دي
1: لا هولي ما بيرضوا بهذا الشيء، واكيد هذا امر مرفوض. بس في قصص مخصصه للاستخدام، فيكم تاخذون ظروف النسكافيه، يمكن المي، الشامبو، الاشياء اللي هي شخصيه، المشاي اللي بتنعطى لكل حدا هونيك، انه هول اوكي فيكم تاخذون. بس انه قصص ثانية أكيد لا. تخيل محملين وظاهرين، يعني
0: بحملوا، في ناس بتحمل سبحان الله يعني، وفي ناس مثلا لأنه أمرار بيعطوا بتعرفي بالغرفة بحطوا ضيافة يعني مثلا كوفي مي، هذا بصيروا بياخدوا بالجملة
1: قضيو مش أنه بيستعملوا ظرف وظرفين، يلا
0: بناخدهم بلاش،
1: نستعملهم
0: بلاش، يلا هات هات وبتعبي بالجزدان، انتبهوا من هالقصص.

ان شرفا عربا من فيه ليل الاسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: موضوع الفقرة الصحية لليوم هو يعني موضوع كان ترند من فترة, وكتير ناس يعني كل ما قلب على بالتليفون بيطلع بوجه قصة السردين. يعني قديش الناس هيك, يعني بعض الناس كتير تفاعلوا بقصة السردين, وعلبة السردين اللي كان كتار منها ما يلكشها بالسوبر ماركت صارت هلا عم يتخانقوا عليها.
4: صارت ترند هلا, مين بده يعمل الدايت
3: السردين. حكى كتير انه السردين كتير مفيد, ولا موسم سردين البزري اللي نحنا كتير منحبه بلبنان. بقولوا انه السردين له فوائد كتير, هلا ما بعرف اكيد ما بيناسب الكل, بس كتير رح نحكي عن السردين.
4: وبقول لك عم يضعفوا يعني, بس عم ياخذوا
3: هالسردين. هلا انه اذا بدها تطرق يعني بدها جات السردين المقلي وجنبه بطاطا مقليه وخبز مقلي,
4: لا مش هيك
3: يعني, ما حتضعف مدام, ما حتضعف حيزيد وزنك يعني. على كل رح نحكي اكثر عن السردين والدايت وفوائده مع اختصاصيه التغذيه ماريا الزعتري. اهلا وسهلا فيك ست ماريا.
5: اهلا فيك علي,
3: شو الاخبار؟ يعني لونج تايم, زمان ما طلعتي معنا.
5: ايه
3: انشغالات. نعم
5: هيك.
3: طيب اهلا وسهلا فيك. بدايه ست ماريا, ليش هالضجه كلها حول السردين وليش كان ترند من فتره على السوشيال ميديا؟
5: طيب اول شيء كلنا بنعرف انه السردين منه اكل جديد هلا اخترعوه وعلى ترند على السوشيال ميديا, لأنه انطرح كسوبر فود اقتصادي وسهل. بلس أنه أغلب الناس هلأ عم بتحاول تتبع نظام يكون عالي بالبروتين. بلس يلي بلشت بالترند قالت جملة أنه إذا بدكن جلاس سكن كل يوم كله علبة سردين. طبعا نحن بنعرف بس يسمعوا العالم بالجلاس سكن خصوصا النسوان,
3: جلاس سكن يعني بشرة نقية مثل الإزاز.
4: أيوة.
3: نعم.
5: أيوة. كله بيركض. فالحقيقة أن هو السردين فعلا عنده قيمة غذائية عالية مقارنة بحجمه, لأن هو مصدر ممتاز للبروتين وبيحتوي على أحماض الأوميجا 3 اللي هي مفيدة للقلب وللدماغ, في بقلب فيتامين دي, فيتامين بي 12 والسيلينيوم, وكمان في بقلبه الكالسيوم خصوصي إذا كنا عم ناكل العظام الموجودة بالسردين المعلب. خلينا أوضح ليه عم أقول المعلب مش الطازة. الفرق إنه السردين المعلب عادة بيكون مطبوخ ومعالج بطريقة بتخلي العظام الطرية الصغيرة طرية وقابلة للأكل. أما السردين الطازة عادة ما بناكل العظام بالطريقة اللي بناكل فيها العظام السردين المعلب, فكرمال هيك ما بنستفيد من مصدر الكالسيوم بنفس النتيجة.
4: أيوة.
5: فالترند هو في جزء من الحقيقة العلمية, بس ما مطلوب نعتمد بس على السردين لحتى ناخد الغذاء اللي بحاجة له جسمنا, مثل ما كتير ناس عم بيعملوا, يمكن عملوا وبعضهم عم يعملوا لهلأ
3: أنه مقضينا سردين. طيب
4: طيب ستنا, كمان بدنا نسأل هون, هل يعتبر السردين خيار للي عم يتبعوا حمية إنقاص وزن؟ هل حقيقة بيضعفوا وبأي طريقة؟ أيوة. كيف مطلوب يتناولوا؟
5: أوكي, هو أكيد خيار ممتاز أنه يكون موجود ضمن نظام إنقاص الوزن.
4: نعم.
5: والسبب الأساسي أنه هو غني بالبروتين, والبروتين بيساعدنا على الإحساس بالشبع لوقت أطول, بلس أنه نحافظ على الكتلة العضلية خلال فترة خسارة الوزن. وكمان السردين بيعطينا كمية جيدة من العناصر الغذائية مقابل سعرات حرارية معقولة. بس هون في نقطة مهمة, انه السردين بحد ذاته ما بيعمل تنحيف. خسارة الوزن بتعتمد بشكل اساسي مثله مثل اي نوع اكل تاني, انه على مجموعة السعرات, نوعية النظام الغذائي, الحركة, النوم وعوامل تانية. وكمان مطلوب ننتبه لطريقة تحضيره, لأنه إذا منضيف كميات كبيرة من الزيت أو الصوصات ممكن ترفع السعرات بشكل كتير كبير.
3: طيب دايما نحنا يعني مثل ما بيقولوا صيت المعلبات منه هالقد هالصيت الحلو, يعني دايما بيقولونا أنه بحطوا فيها مواد وما بعرف شو. هل السردين المعلب بيحتفظ بنفس الفوائد اللي هو عنده إياها السردين الطازة؟
5: أوكي, خليني أقول لك بشكل عام السردين المعلب بيحتفظ بجزء كبير جدا من قيمته الغذائية, لذلك هو خيار عملي ومفيد, ومش مطلوب نعتبره أقل قيمة بشكل كبير من الطازة. لأنه البروتين والدهون الأساسية مثل الأوميجا 3 بيبقوا موجودين بدرجة جيدة, وقلنا انه السردين المعلب مع العظام بيكون مصدر ممتاز للكالسيوم، بس في اختلافات حسب طريقة التصنيع والتخزين، وبعض الفيتامينات الحساسة للحرارة ممكن تتأثر خلال التصنيع. فالنقطة اللي بدنا ننتبه لها بالسردين المعلب هي الصوديوم، لأنه بعض الأنواع ممكن تكون عالية بالملح. فالمطلوب نكون شو عم نعمل، الأفضل أن نكون عم نقرأ النيوتريشن ليبل ونختار الأنواع الأقل بالصوديوم إذا كان الشخص بحاجة لهذا الشيء.
4: ستنا كمان سؤال لو سمحت، كيف الطريقة الأمثل لتناول السردين المعلب، وهل حقيقة إذا أكلناه مثلا بالشوب ممكن يعمل تسمم؟
5: طيب هو ما في طريقة واحدة هي الأفضل مثل ما بيقولوا، هي الأهم أنه تكون طريقة التحضير مناسبة لهدف كل شخص.
4: أيوة.
5: يعني أنا كأخصائية تغذية بحب يكون السردين مثلا جزء من وجبة متوازنة، مثلا السردين مع سلطة أو خضرة يكون معه مصدر كربوهيدرات مناسب مثل الخبز القمح الكاملة، البطاطا، الرز، وأكيد برجع بعيد حسب احتياجات كل شخص. أما بالنسبة للسردين المعلب فممكن نصفي الزيت إذا كان الشخص عم يحاول يخفف سعرات، أو نختار نوع محفوظ بالماء وفينا نضيف فوقه مثلا حامض، خضرة، بهارات خفيفة بدل ما نعتمد على كميات كبيرة من المايونيز والصوصات وإلا ما هنالك. والسؤال الثاني إنه هل بيسبب تسمم؟ هو مثله مثل أي نوع أكل، إذا نحن انتبهنا كيف عم ناكله مع شو عم ناكله ما بيأثر على هذا الشيء.
3: بس ست ماريا دايما بنسمع عن مخاوف عن قصة الزئبق الموجودة بالأسماك المعلبة والمأكولات البحرية، صح. شو وضع السردين من هالناحية؟
5: أوكي، هيدي النقطة شكرا أنك سألتني عنها، لأنه هي من أهم النقاط اللي مطلوب نصححها. أنه مش كل الأسماك عندها نفس مستوى الزئبق. السردين من الأسماك الصغيرة وبيكون عادة من الخيارات المنخفضة جدا بالزئبق مقارنة بأسماك أكبر مثل بعض أنواع التونة، لأنه السبب مرتبط بالسلسلة الغذائية، لأنه السردين بيتغذى على كائنات أصغر، بينما الأسماك الكبيرة والمفترسة بتتراكم عندها كميات أكبر من الزئبق مع الوقت. فمن ناحية الزئبق السردين عادة خيار مطمئن أكثر من بعض أنواع التونة، لأنه يعتبر من الأسماك اللي ممكن تدخل ضمن نظام غذائي صحي بشكل منتظم، ولهيك هو آمن للأطفال والحوامل.
3: يعني الحوامل فيهم، يعني اكيد ما بنشمل بس انه تحت اشراف الاطباء، يعني فيها الحامل تاكل سردين.
5: بس خليني اقول لك شيء كمان بالنسبه للتونه، انه الموضوع بيعتمد على نوع التونه اللي عم ناكلها. يعني في فرق بين اللايت او السكيب جاك تونه اللي بنشوفها موجوده مكتوبه على العلب اللي بنجيبها، وبين انواع اكبر مثل الالباكور تونه. فما فينا نعتبر انه او نقول عن التونه كانه كلها عندها نفس المستوى من الزئبق، حسب النوع كمان بتختلف.
4: أيوة تمام. ست ماريا، آخر نصيحة هيك للمتابعين لما بدون يتناولوا السردين، شو بتقولي لهم؟
5: طيب نصيحتي كأخصائية تغذية أنه أول شيء ما نكون عم نركض وراء أي فود ترند، وكرمال السردين هو فعلا غذاء غني ومفيد، وممكن يكون إضافة ممتازة لنظام غذائي متوازن، خصوصا لأنه بيعطي بروتين وأوميجا 3 وفيتامينات ومعادن مهمة. بس الأهم هو التنوع، يعني ما نعتمد على نوع واحد من الأكل، ونحاول ننوع مصادر البروتين، الأسماك، الخضار، الحبوب الكاملة. فإذا مثلا اخترنا السردين المعلب ما في داعي نخاف بس لأنه مجرد معلب، ننتبه للمكونات، كميات الصوديوم، ونختار منتج موثوق.
4: نعم
5: أكيد، لأنه بالآخر الغذاء الصحي يعني مش أكلة وحدة أو ترند، هو لايف ستايل أو نمط حياة كامل وبدنا نستمر عليه.
3: نعم، معلومات كتير مهمة أعطيتينا إياها اختصاصية التغذية ماريا الزعتري، إن شاء الله لنا لقاءات تاني معك.
5: إن شاء الله، بارك الله فيكم.
3: آمين وبكم، في أمان الله.
4: مع السلامة.
5: مع السلامة.

0: نعم حكفي شوية رسائل قبل ما انتقل لسؤال اليوم. نسرين الشعار: صباح الخير أحبابي علي وإيمان أسرة الإذاعة. حسام بعدها بتوجه تحية لحسام. إيمان
1: يسعد صباحه حسام.
0: حسام نايم الزميل كمان تحية لكمال. الغوالي بالقلوب البيضاء فردا فردا ومنقول لهم نهاركم سعيد ويوم جديد.
1: عسيرة خبرية الأوتيل يا علي ست منى برازي أول شي بتصبح علينا, وتاني شي بتقول لك الأوتيل راحة نفسية يمكن لأنه ما بتقوم تسوي التخت وترتب وتنظف إلى آخره. كمان تعطي بس مع

0: الناس يعني انصحهم انه يرجعوا
1: مش مقبول، بدهم يردوا لاصحابه
0: ويستسمحوا منهم. صحيح.

كمان بدي أصبح على والدي عم يتمنى انطلاقة مباركة لقوافل الخير للعمرة المباركة والانتباه والمسارعة لحجز مقاعدكم لرحلة الحج المبارك مع حملات جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. وهيدي فرصة لذكر بأنه بدأ استقبال طلبات الحج 1448-2027. ما تأجلوا حلمكم لعله يكون حجكم هيدا العام مع حملات المشاريع. إذن بدأوا باستقبال الطلبات لأداء فريضة الحج المبارك، فلذلك تواصلوا مع مكاتب حملات المشاريع للحج والعمرة.

0: سؤال اليوم. سؤال اليوم بيقول شو الغرض اللي بعدكم محتفظين فيه من زمان رغم انه فقد قيمته المادية والاستخداماتية؟
1: ايوه
0: يعني شي وردة يابسة بشي كتاب او مثلا هول نقول الكون.
1: انا هيدا اللي محتفظة فيه صراحة، هول المصاري اللي قدام، يعني ال50 ليرة الورق اللي بتجي هيك كتير هيك عريضة، ال100 ليرة، ال250 ليرة،
0: بعد عندك منهم؟
1: اكيد بعدهم عندي، صفروا ورقهم بس بعدني محتفظة فيهم. هول كانوا من خرجيتي يا علي.
0: ايوه
1: انا بعدني محتفظة فيهم، خبيتهم،
0: ما اشتريت فيهم،
1: ما كنت عارفة انه حيكون هالقد قيمته المعنوية كبيرة بس اكبر، فاحتفظت فيهم.
0: في غرض تاني غير المصاري، ابعتوا لنا اجوبتكم على 0166-7602، شو الغرض اللي بعدكم محتفظين فيه من زمان رغم انه قد يكون فقد قيمته المادية والاستخداماتية؟

0: تحية لمحمد بغدادي عم بيقول الوكمن تذكريا اللي كنا نسمع عليها قصص وكاميرا يلي بيحطوا لها فيلم بعده محتفظ فيهم لهلا
1: مهضومين هون الاخبار. رباح تحياتنا لك يا سيد رباح.
0: لك ما عم نرجع تكتب بالعربي، ليش رجعت تكتب بلغة الانترنت؟ شو عم بصير معك رباح؟ بدي اعرف ليش رجعت تكتب بلغة الانترنت. يا
1: بدي صبح على الشيخ مازن حبال، تحياتنا لك شيخ مازن، وكمان هو بدوره بيذكر باحتفال زقاق البلاط يوم الأحد ب 16 آب 2026 بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتنا لك شيخ

0: بدي صفح الحاج يحيى بصل اللي عم تسمعوا هالأنشود بصوته، عرفتوه ولا ما عرفتوه؟
1: أنا ما عرفته.
0: علي ما عرفه. هذا الحاج يحيى بصل سمعنا شوي. مهضوم. طيب طنط باسمة عم بتقول بعدها محتفظة بفستان الماما الله يرحمها كتير بيعني لي.
1: مين؟
0: طنط باسمة بعدها محتفظة بفستان أمها.
1: عن جد فرجيني إياه للفستان، أول مرة فرجتني إياه.
0: اوكي بدك تفرجيه لعلي طنط باسمة. صوري لي، انا صار عندي حشريه كمان. شوف على فكره انا عندي كمان اشياء هيك محتفظه فيهم، عبايه الماما هولي كمان مفرط فيهم. اذا انتو شو محتفظين اشياء بعد من زمان يمكن قيمتها الماديه والاستخداميه راحت لكن قيمتها المعنويه كتير كبيره؟ راسلونا على 01 66 76 02.
1: الست فاطمه البركه عم تقول عندي كيس بقلب كوينز و500 تبع ال500
0: ايه
1: وعندها 250 كمان.
0: كمان محتفظين بهول مذكرينهم هول الكوينز.
1: على فكره من يومين كنت عم بشتري غرض ويعني بقى بدهم مني تقريبا شيء 7000 او شيء هيك. فتحت جزدان قديم كان معي لقيت في الوفه وراء صارت قالت لي بعدهم معك هولي ما
0: جادوا بيمشوا اولاك؟
1: اخذتهم بس مع 100 تربيح جميله لانه اخذتهم. قالت لي يلا حاخذهم
0: بعتهم للصراف حس بياخذهم
1: يعني سبحان الله.
0: اوكي فاطمه الحمصي اسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي للحاجه ايمان واستاذ علي وللمستمعين ولزوجي واولادي واخواتي ولجروبنا اهل القلوب البيضاء، وعندها مسبحه ذكرى من امي الله يرحمها، رحم الله رحمها الله رحمه واسعه.
1: كمان غاده بيضون عم تقول عكيزه الماما غالي كتير علي رحمها الله وبعدها معي. العكيزه
0: العكيزه
1: سبحان الله.
0: صور الطفولة سيد هاني، صحيح صور اللي كنا نظهرهم ناخذهم على الاستوديو ونظهرهم، هلا ما بقى في بتلاقيهم كلهم يعني على الموبايلات. الصور
1: اذا بدكم
0: تفتحوا الالبوم لا لا تسموا بدنكم، اشياء حلوة قديمة.
1: هلا ايه بالغالب يعني في قصص حلوة بس في قصص هيك مثلا بتطلعوا مثلا هالتياب اللي كنا نلبسهم.
0: طب يعني هيك كانت الموضة،
1: البنطلون
0: هيك كانت الموضة
1: يعني في عندي صور بعرس عم اسماعيل يعني بنطلون لزلعيمة واصل.
0: طنط باسمة صوري لنا
1: ومبسوط بحالي.
0: لا والله هي أنا صوري القديمة هيك بتذكرني أنه بالمطارح اللي كنا نروحها المناطق اللبنانية اللي كان يخدنا بابا عليهم، كل منطقة كنا نروحها كنا نتصور وصورنا مع العيلة اللي هيك بتطلع ناس تركتنا ناس هاجريت ناس كذا
1: الله.
0: فالصور حقيقة بتجمعنا وهيك بتتذكر ذكريات تبارك الله يعني ما بتروح من البال. بدي صبح على الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: سوزان من السويد عم تقول أنا محتفظة بخمس ليرات مقطوعة، قطعة معي وقطعة مع رفيقتي من أيام المدرسة.
1: يا وكل ما شوفها هيدا بتجي بتلقلب نصين، تاخذ هي نص وهي الثانية نص، هيك تجي دو بارتي، نص معك ونص معها، صح؟
0: لا أكدي لك اللي يمكن قصده أنه لا، ورقة خمس ليرات حقيقية قطعوها بالنص
1: هني
0: وصغار، وخلت هي قطعة معها ويعني قطعة معها. هذه كانوا يعني هذه عادة كانوا يعملوها البعض. نعم. ولو إنه نحنا مش معها العادة يعني.
1: هي كانت فقدت قيمتها ولا لا؟
0: بأيام ما فقدت قيمتها. خمس ليرات كانت على أيام يعني بتحكي مثل ما بقول.
1: كانت بتحكي.
0: طيب.
1: نعم. أدي كانت تحكي، خبرونا بقى لنعرف نعمل حساباتنا. أهلا صباح مع إذاعة نداء المعرفة من هند. أهلا وسهلا فيك يا هند، تحياتنا لإلك.
0: حسين من صيدا، أنا بعدني محتفظ بهدية عيد عيد يعني بالمولد وشو سنسال. أوكي
1: أوكي. في عنا رباح عم بيقول حسب الفأسة عم قضي أيام صعبة شوي، عامر ثلاث علمي. أي سلامة قلبك،
0: سلامة قلبك يا رباح.
1: من
0: يعني
1: شهر وبعده مش مرتاح أبدا، الله يعافيك، لا بأس علي عليك، دعوله هيك بالعافية لسيد رباح.
0: خلينا نقرأ الفاتحة هيك على نية شفاء رباح، الله يعافيك.

0: كمان من الاشياء هيك اللي بعدني محتفظه فيها يا علي هو دفتر المذكرات، الاشياء اللي كنا هيك نكتبهم نحن وصغار لما كبرنا شوي وهيك، فهول كلهم محتفظه فيهم، وكنت حاطه ديتس انه بهذا التاريخ انا كتبت هيدي
1: تفتحيهم تقريهم لهلا
0: اكيد بقراهم وبقعد بناتي حد وبنقراهم سوا. هذا الدفتر انا بذكر بيوم من الايام ما كنت كثير محمسه اني ورجيه لحدا، ورجيته لاستاذ اللغه العربيه الله يوجه له الخير استاذ بسام ابو النعاج، كثير انبسط باللي كتبته وشجعني اني كمل واستمر واعطاني بعض الملاحظات والتزمت فيه.
1: بعدك عم تكتب ذكرياتك لهلا؟
0: لا صرت عم بكتب اشياء تانية صراحه، بكتب برامج حلقات بس انه ما بخبرك قد ايه فادوني بالحياه. وحلو يشوفوا اولادي امهم كيف كانت تفكر وشو كانت تكتب والاشياء اللي كانت تفكر فيهم، لانه هن هلا عم يمرقوا فيهم. عرفت
1: عم يكتبوا؟ طيب اللي عم يمرقوا فيه
0: بناتي لا بيترجموا باشياء تانية. كل حدا عنده موهبه مختلفه.
1: سبحان الله. طيب صباح الخير ايمان وعلي، تحيه لكم. من فتره قصيره كبيت قلم أزرق كتبت فيه شهادة البروفيه بال 2005 كان بعدها عم
0: كانت محتفظة فيه بعدها.
1: نعم. كمان في قطعتين تياب لأولادي أول ما يعني ولدوا محتفظة فيهم للذكرى. فادية الشهال تحية لك يا فادية. طيب شو عنا كمان؟
0: كمان يسعد صباحكم، تحياتنا لكم من لما القيسي وخصوصي لأهل الجروب القلوب البيضاء، محتفظة بألعابي ودفتر ذكرياتي. تحياتنا للما القيسي. الألعاب بالعادة بنحتفظ فيها كمان.
1: باقيلي من الوالد أحمد أخذ الساعات والتياب لأنه كان جسمه أوكي. نسرين الشعر عم تقول أنه أحمد ابنه أخذ من الوالد من أبوه بعض القصص والتياب لأنه كان جسمه قريب له رحمه الله.
0: يعني على هالصورة اللي مصورتيها يا خالتي ذكرتيني فيها، كانوا بعلبك يعملوا بيشكوا، يعني يشكوا خرازة يطرزوا يعملوا هول الأشغال اليدوية، فكل ما تقع عليه الأيدي كانوا يشكوا ويطرزوا يعملوا منه لوحة فنية لدرجة شوف نبريج الأرجيلة شاكين وبيات وخرز وبرق شايف شايف يعني
1: بيتسلوا.
0: الله ايه بيتسلوا بعدين فن.
1: طيب فراس عاصي عم بقول بصباح الخير، بعدني محتفظ بغراض الوالد وبعت لنا الصورة كيف مثلا الهوية تبعيته ومصرياته نمرة السيارة اللي كان يشتغل عليها بعد تليفونه وعاملها هيك عاملهم كلهم بلوحة
0: حلو. حلو
1: سبحان الله.
0: تقريبا من 48 سنة بحتفظ بنقايفة أنا عملتها. ايوه استاذ سعد عامل نقيفة من 48
1: نقيفة
0: سنة.
1: هذه
0: شو كنت تعمل فيها النقيفة؟
1: هيدي الخشب اللي بتجي هيك
0: بحطولها مغلاف
1: من فوق وهيك. نعم. كمان يعني نحن ما بنشجع هالقصص. مين اللي بعت هالرسالة؟
0: سعد شهاب.
1: تحية لسعد شهاب. صباح الخير ايمان وعلي، هاي ذكرى 250 من ال 2000 بعدها معي. وتاريخ شو؟ ما بعرف شو كاتبين. تاريخ مكتوب عليه تاريخ 26/6/1991 وبعتت لنا الصورة.
0: ورجيني ياي.
1: نعم.
0: ذكريات. حسين من صيدا يسعد صباحك يا حسين، أهلا وسهلا فيك. كمان بدنا نصبح على أمين عمر كروم من طرابلس، أحلى إذاعة رفيق الدربي ومؤنستي على مدار الساعة، الله يحفظكم أخي علي وأختي إيمان أمين ولا أسرة الإذاعة كاملة، تحياتنا لألك، انبسطت أنك راسلتنا. صباح النور إلكن من السيد محمد بغدادي. ها طل محمد بغدادي.
1: كمان هنت عم تقول أنا بعدني محتفظة بشهادة الابتدائي والمتوسط وشهادات أولادي كمان.
0: أنا
1: كمان
0: أنا
1: عندي شهادات بعدها من أيام الدوزيام يعني.
0: نعم. وأنا كمان عندي شهادات تقدير من الرابع ابتدائي والخامس امتياز كمان، وشهادات كل مرحلة بروفي وباك والجامعة، هو اللي بيجوا تقديرية بيجوا هيك مجلدين جلد وكذا محتفظين فيهم، وشهادات البنات يعني.
1: نعم ما شاء الله.
0: أم حسين عيتاني تحياتنا لإليك، يسعد صباحكم. والدة زوجي رحمها الله أم فادي عيتاني خيطت كنزة صوف عليها حرف من اسم ابني أش وإي، ولبستها لأولادي الثلاثة وهي وهلأ عم بيلبسها حفيدي وسام.
1: حلو.
0: عمرها للكنزة 30 سنة.
1: يا الله.
0: طب قدي حلو هيدا الشيء.
1: حلو حلو
0: عن جد كتير حلو.
1: بابا عم نشوف مين عم بيخيط هيك بلوى الصوف، كانوا قبل يعني كل بيت بتلاقي حدا
0: صحيح
1: بخيط هول القصص. سبحان الله
0: الجهاز كله كان يبقى هيك يا علي، كانت الست تجهز وتساوي لبنتها وطلع لياهن بجهازها. حتى من كم يوم لما عملت ماما ريما حلقة عن الكروشيه مع سارة سلام السلام، تحياتنا لها. الحلقة بعدها موجودة على اليوتيوب، فوتوا حضروها. كتير كبر قلبي وانبسطت أنه في بعد أهالي عم يهتموا بهيدي الحرفة اليدوية اللي كلها ذوق وفن، واللي حقيقة كانت ما تطلع العروس من بيتها إلا ما يكونوا شاغلين لهيدا الشغل، الكروشيه والكانفا والتطريز والخيط الحرير. يعني فقدناهم هلأ، صار خلص حتى العادات والتقاليد هيدي كانت تشتغل على الأصول، أنه ضب الجهاز وفرد الجهاز والشقف اللي بينحطوا بقلب الخزان وبقلب، يعني حلوين كانوا، عادات بسيطة بس كان كلهم قيمة وترتيب.
1: سبحان الله. مي هواري بتصبح علينا وبتصبح على جروب القلوب البيضاء. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، فاطمة قنواتي: بعدني محتفظة بالقاموس الفرنسي أيام المدرسة.
0: يا الديكسيونير.
1: الديكسيونير.
0: لكن أنا محتفظة بالبشرال إذا بيهمك، هيدا الفوكابولار الكونجيجيزون.
1: ذكرتوني فيه.
0: فيرب إتر وفيرب
1: أفوار. بعد عندك إياهم؟
0: إيه أكيد.
1: يا الله، بس بليز فيك تروح لما تروح البيت صوري لي.
0: صور لك إياها
1: لأنه بدي أرجع ذكرياتي.
0: خلص دكور.
1: فيرب إتر وفيرب أفوار، ونحن فرنش إدوكيتد يا جماعة.
0: أيوة عرفتوا شو عم نحكي. كمان من الأشياء اللي بعدنا محتفظين فيهم الكاسات. مذكروا للكاسات القديم هذا اللي كنا نكره بالقلم، بدنا نرجع لقدام أو لورا. بعد في عندي كاسات إيه، ولما كان ينقطع كنا نلزقه قال حتى نرجع نقدر نشغله ونسمع. يعني تغيرت الأيام وتطورت وتبدلت، بس في تفاصيل بعدنا هيك مذكرينا. أو مثلا غير شريط الكاسات، ساعة الإيد اللي هيك العتيقة اللي انتزعت وما بقى بتشتغل، بس بعدنا محتفظين فيها لأنه هيك بتذكرنا بذكريات.
1: سبحان الله. ليلى عليوان بتقول: بعدني محتفظة بالألوف وعندي فئات من المصاري وعندي كمان ساعة البابا. كمان صباح الخير إيمان وعلي، تحية لكم. أنا محتفظة بالفرنج المبخوش مكتوب عليه دولة لبنان الكبير.
0: هذا بيكون عثماني عادة،
1: مكتوب عليه دولة لبنان الكبير غادة. أيوة. حموي. أوكي صوري لنا
0: من العهد القديم
1: نشوف.
0: أيوة
1: في يعني في ثروات كتير شكله المستمعين. نعم. عندهم اياها. طيب
0: قليل.
1: طيب انا معي كمان عمله 5 قروش ورق عمرها 89 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله. بابا بعد ما جاوب، بابا بشو بعدك محتفظ خبرني. طنط باسي مالك بعت صوره، لحظه،
1: فستان، شكله فستان امه.
0: لا هيدي صوره اللي هاي اللقطه اللي طلعت شوفي شعرتها.
1: يا خوف تكون صوره لالي.
0: فكرة هي دايما بتقرأ لك المذكرات اللي انت بتكتبون يا علي. صورة مين هول يا علي؟
1: هذا انا وخي.
0: جد؟
1: ما مبينه انا اكيد.
0: اي واحد انت؟
1: لبس
0: ابيض. معرفتك. حطها ستوري.
1: ماما حبيبة قلبي. بفتكر مطلوب تقومي تبلشي بالطبخة.
0: تحياتها لطنط باسمة، بلشت هيك تفتش على الذكريات. تحياتها لك طنط باسمة.
1: طيب منى برزي عم تقول: بعدني محتفظة بكاسات مجالس الهدى للشيخ نبيل.
0: يا الله، تحياتنا للشيخ نبيل. صباح النور مني لكم فاطمة قنواتي، أهلا وسهلا فيك ست فاطمة. ليلى علوان أهليوان، أهلا وسهلا فيك. أيضا غادة حموي، صباح الخير غادة، أهلا وسهلا فيك. ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية، كمان أهلا وسهلا فيك.
1: كمان الحاج علي شحيم بصبح عليه وبدوره هي بصبح على المستمعين. وعندي كاسات وصور وعملة قديمة ودفتر مع الصور،
0: تحف قديمة كمان. من التيتا عم تقلنا هدية، أهلا وسهلا فيك. يعني ذكريات حلوة، ما تقولوا لنا ذكريات أيام سعيدة.
1: بعد الفاصل قصة وعبرة، ضيفنا الشيخ أسامة حلبي، فما تروحوا لبعيد.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: انسكت قلبي. حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 11 من آب 2026، الموافق للـ27 من شهر صفر 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. منفذ حصري لمأزق المفاوضات لدى الأمريكيين، رفض إسرائيلي لمناطق تجريبية قبل علي الطاهر.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت قانون مرقص لتكميم الإعلام: أهلا بكم في الدولة البوليسية، هل تجرؤ السلطة على تعليق التفاوض؟ اتفاق مكة لا هلع إيرانياً.

بدورها صحيفة الديار عنونت: جولة التفاوض تترنح لا جديد في أيلول، العين على الجلسة التشريعية، هل يمر العفو وقانون الإعلام؟ ترامب: نتعامل بهدوء مع إيران، طهران: لا نبحث رسوم العبور حالياً.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت رضائي وعبد الله وحدان السياسة والميدان والسوق ينهي مهلة هرمز. نتنياهو يرفض خطة غزة، وواشنطن تمنحه حصانة الموسم الانتخابي. هيئة البث تحسم تعليق التفاوض، وإسرائيل تستثمر اتفاقا لبنانيا انتخابيا. خامنئي يجري سلسلة تعيينات عسكرية.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء. توتر بين لبنان وإسرائيل يجمد الجولة الثامنة، والاحتلال يواجه أهالي المنصوري. رتوش نيابي على ملاحظات الجيش على العفو، وإصرار على تمرير قانون الإعلام خلافاً لرأي النقابات. تعيينات عسكرية إيرانية بتوقيع المرشد على وقع شروط إيران لإعادة فتح هرمز. الجيش اليمني يستهدف منصات إطلاق صواريخ حوثية في جبل هلال. 18 قتيلاً في كولومبيا جراء زلزال هز الدول المجاورة.
0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت نتنياهو يلعب بورقتي لبنان وفلسطين انتخابيا. الرئيس ترامب بطل في الحروب وبطل في السلام. زلزال قوي يضرب كولومبيا، عشرات القتلى ومباني منهارة وست مطارات خارج الخدمة. نتنياهو يرفع القناع، لا أريد سلاما في غزة ولا في غيرها.

0: من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن تريد انسحابات إضافية، الولايات المتحدة للبنان الإطار لن يسمح بتعطيله.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: لعبة الشطرنج تعقد طريق الملاحة، العراق يشتبه بمسيرة فجرت مخزون دبابات، علي الطاهر تعود إلى الواجهة مجددا، 50 شركة روسية لبحث التعاون مع دمشق. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة. عائشة الأسمر بتصبح علينا عم تقول تحية لزوجي مجموعة القلوب البيضاء، للحاجة سامية، الحاجة جميلة، أجو دعاء لبنتي رايحة تعمل امتحان دخولي اليوم بالجامعة، أتمنى لها التوفيق.
3: كمان الله يسهل.
2: الست مي هواري بتصبح على الوالدة إما، ونحن كمان بنصبح عليها. سريعا إيمان بدأت تطبخ لكم طبخة هيك سريعة، خلينا نفوت بالطبخة من بعد قصة وعبرة.
0: طبخة اليوم.
3: حقيقة طبختنا اليوم كتير سريعة وسهلة، وبهالشوبات ما عم نرغب نوقف بالمطبخ لأنه كتير شوب. شو منعمل؟ منجيب البطاطا، منقشرها، منقطعها هيك كيوبز كبار حتى نقدر نسلقها وتنسلق معنا كتير بسرعة. سلقنا هالبطاطا، طحناهم كتير منيح ليصيروا هيك مثل الكريمة، يعني منمدهم بصينية بيركس، وبنرجع بعدين منكون جبنا الكفتة أو اللحمة المفرومة، عملناهم طابات ودوائر، شوحناهم هيك على الطوية بدون زيت بدون أي مواد تانية، ورجعنا صفيناهم لهيدول الكرات فوق البطاطا المسلوقة بالبيركس، وكنا على جنب عاملين الصوص الحمراء، يعني منفرين بصلة مع بندورة مبروشة إذا بدكن أو مقطعة كتير صغيرة، غليناهم كتير منيح، سقينا فيهم صينية البطاطا اللي في فوق كرات الكفتة أو اللحمة مثل ما بدكن، حطينا فوقهم هيدا الصوص الحمراء البندورة، حطينا فوقهم شرحات الجبنة حطيناها بالفرن وشويناها صحتين.
2: وهنا شو اسمها الطبخة؟
3: ما بعرف بس طيبة.
2: طيب ماشي بقى، طيبة
3: وسريعة.
2: سريعة وطيبة. شكرا، خلينا ننتقل لقصة وعبرة. قصة اليوم جميلة جدا، من بعدها بناخد اتصالنا مع فضيلة الشيخ أسامة الحلبي.

0: روى أن إحدى الصحفيات التقت بزوجين لا يزال زواجهما مستمرا منذ أكثر من 60 عاما بوفاق وثبات واحترام، فجال في خاطرها سؤال لهما: ما سر استمرار زواجكما؟ فابتسمت الزوجة وقالت: نحن من جيل إذا انكسر شيء نصلحه ولا نرميه. لقد تغيرت اليوم الكثير من الأمور. هنا أمسك الزوج بيد زوجته مقاطعا بلطف: العتب بالغالب علينا نحن البشر، فقد تغيرنا وبتنا في الكثير من الأحيان نبحث في الآخرين عما يملكون لا عما يعرفون. صار عندنا كتب كثيرة وثقافة أقل، مستشفيات كثيرة ومرضى أكثر، مزروعات كثيرة وجياع أكثر، شركات كثيرة وبطالة أكثر. هنا ابتسمت الزوجة مجددا وتابعت كلامها قائلة: بالغالب صار عندنا وسائد كثيرة ونوم أقل، أدوية كثيرة وصحة أقل، جنائز كثيرة واتعاظ أقل، أولاد كثر وتربية أقل، أخبار كثيرة ومعلومات أقل، أغطية كثيرة ودفء أقل، ساعات كثيرة وفراغ أكبر.
1: يعني قصة فيها الكثير من العبر، رح نحكي عنها أكثر مع فضيلة الشيخ أسامة الحلبي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك شيخي؟ أمنون عنكم.
2: الحمد لله، بارك الله فيكم.
1: آمين وبكم. الحمد لله. طيب شيخي، تفضل تعليقكم على القصة.
2: والله يعني كلام في قلبه ست إيمان كلام مؤثر يعني حقيقة، ولكن بحب أن نعلق عليه بعض أشياء. يعني لما قالت هذه الصحفية لما تسأل مات زوجان، يعني زواجهم استمر 60 سنة بكل احترام وبكل حد ذاتي اطلاقا، يعني بقول انه هذا الزواج.
1: شيخي بس معلي اقطعك، الله يبارك فيك، اذا فيك تعلي صوتك او تقرب يعني التليفون عليك لانه الصوت شوي منخفض. طيب. نعم تفضل.
2: هلا عم تسمعني احسن؟
1: نعم اكيد.
0: نعم
2: يلا. عم بقول هذا الزواج الناجح الذي استمر 60 سنة وما زال مستمرا، يعني هذا شيء جيد جدا، وهذا يكون انطلاقه من كتاب الله. يعني هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل في كل شيء، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني إذا نلاحظ أنه هون ذكرت السكينة والمودة والرحمة ولم يذكر الحب، لأنه المودة والرحمة والسكينة إن اللي بيخلوا الحب يزيد ويكبر بين الزوجين، يكون التعامل معهم مع بعضهم باحترام وبأدب وضمن الشريعة الإسلامية. ثم يعني لما قال يعني لما إنه قالت نحن جيل انكسر، إذا انكسر شيء أصلحناه لا نرميه، هذا الجيل القديم يعني هذا التعبير، يعني وإن كان هو التعبير عن شيء انكسر ولكن هو في شيء معاني يعني خلف هذا الكلام، إنه الإمرأة دائماً بدها تكون هي زوجها يكونوا حاولوا يقربوا لبعض أكثر بالتفاهم بالإصلاح، إذا اختلفوا على موضوع إنه يشتغلوا بالنصيحة لبعضهم يدينوا يتم شرع أمورهم. ما يعني ما كان الشرع في شيء إلا زانه، وما كان الجهل في شيء إلا شانه. وكذلك عم تقول إنه تغير اليوم كثير أمور، ونعم صحيح في أمور كثيرة تغيرت وفي أمور يعني صارت غير مألوفة في مجتمعنا، وهي يعني خارجة عن حد الأدب والمودة والسكينة بين الزوجين وبين الأزواج. وكذلك لما أمسك هذا الرجل يدمرته بلطف وعم بيقول العتب بالغالب علينا نحن البشر فقد تغيرنا، نعم نحن كثير تغيرنا، ولكن نحن بدنا نلاحظ إنه هذا التغير، في ناس عم تتغير للأحسن في ناس عم تتغير للأسوأ، نحن بنسعى جاهدين في هذه الدنيا إنه نتغير للأحسن، والأمر متاح لنا. يعني لما قال بتنا في الكثير من الأحيان نبحث عن الآخرين عما يملكون لا عما يعرفون. هذه صارت خصلة يعني كثير من الناس، هذه يطلع أنه غيره شو عنده من الأملاك، سيارته أفخم من سيارتي، بيته أفخم من بيتي، أغراضه أفخم من أغراضي. هذا الشيء يستدعي أنه الإنسان يكون دائما مستحضر التوكل على الله، ويكون مستحضر القناعة، لأنه الإنسان لما بيفقد القناعة بصير بيطلع بما في يد غيره، بيطلع على الدنيا مين أعلى منه بالدنيا، مع أنه الإنسان مطلوب يفكر من هو أعلى منه بأمور الآخرة حتى يقتدي به، حتى يتأثر به، حتى يقلده في هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما لما فقد القناعة عند الإنسان فبصير هذا الإنسان يفكر بما يملك الغير. وسبق الإمام الشافعي عندما قال عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، أنا لبت القناعة كل عز وهل عز أعز من القناعة. وكذلك أيضا أنه نعم في الماضي يعني كان في الأولاد الشباب والنساء كانوا يقبلون أكثر يعني على قراءة القرآن، على مجال تعلم الدين. اليوم بسبب وجود هذه التليفونات اللي بسموها الذكية والسوشيال ميديا والتيك توك والأنسة وبعد كمان الله يصار الأولاد حتى وحتى العائلة كلها أفراد العائلة إلا من رحم ربي يكونوا مش متواصلين مع بعض، ما في مودة بينات، كل واحد قاعد على الجهاز، كل واحد قاعد على التليفون، والله أعلم شلون تفوت عليهم ثقافات، يعني بالمعنى إنه ثقافات يعني بتؤدي إلى الخراب، بتؤدي إلى سوء التربية والعياذ بالله. بالنسبة لموضوع المستشفيات عم بقول كمان إنه صار في مستشفيات كثيرة ومرضى وأمراض كثيرة، أكيد في صحيح هذا الكلام، يعني كل يوم نسمع بأشياء، صرنا مرض السرطان صرنا نسمع فيه كأنه قريب. وكذلك أيضا هذا أحيانا بيكون في أشياء بعد عن توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيوجهنا لأكل الزيت والالتهاب بالزيت وأكل التمر وأكل العسل والخل ونحو ذلك، هؤلاء هذه الأشياء صار واحد منا بس يعني نجد نادرا من يأكل الزيت ويدهن به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك الواحد ينتبه أنه في أشياء النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها، نحن لو كنا نشتغل على تطبيقها كثير نرتاح في هذا الموضوع. وكذلك أيضا يعني لما عم بيقول أنه الزوجة رجعت عم تحكي أنه وسائد أكثر ونوم أقل، هذا شو سببه؟ قلت راحة البال، لما الإنسان بيكون مش مرتاح باله لو بيكون نايم على ريش نهار مش حيقدر ينام. فلما بتتحقق راحة البال، كيف بدها تتحقق راحة البال؟ أول شيء بالتوكل على الله، ثاني شيء بأنه أن يكون الإنسان وقاف عند حدود الشرع، يعني يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ضميره حيكون مرتاح، حينام مرتاح، لأنه بيعرف حاله أنه أدى ما فرض الله تعالى عليه ويتنبى ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. لذلك يعني سبحان الله غالب أمورنا اللي عم بتصير مع الناس اليوم بالدنيا غالبها حب الدنيا. وسيدنا الإمام الرفاعي حضرني كلام للإمام الرفاعي يقول بعض الناس صفتهم حب الدنيا ونسيان الموت، والعجب ممن يعلم أنه سوف يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا ينكب عليها يقطع أيامه بمحبتها. تقول يضيعون الأوقات باللهو والنسيان ويقطعون الأيام بالغفلة والعصيان. سبحان الله، مزاحهم مزاح من أمن الندامة، ولهوهم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنهم إلى القبور لا ينظرون وبمن سكنها لا يعتبرون.
0: يعني
2: إنسان يوم يعتبر بمن سبقنا إلى القبور، الموت عبرة، الموت عبرة، بس ولكن من يعتبر؟ هذا الفطن الذكي هو الإنسان الذي يعتبر والذي يتجهز لما بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين بمن سبقنا إلى القبور، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك
1: الله بكم فضيلة الشيخ أسامة الحلبي، شكرا لكم، وإن شاء الله ناطرينك بالإذاعة نشوفك.
2: شكرا. إن شاء الله، أما قريب إن شاء الله.
1: إن شاء الله، في أمان الله شيخي.
2: في أمان الله، مع السلامة.

0: وقتنا خلص. بيبقى نذكركم بمواقيت الصلاة اليوم، يوم الثلاثة 11 آب بتوقيت بيروت بيدخل وقت الظهر الساعة 12:48 دقيقة، العصر 4:30، المغرب 7:36، والعشاء 9 دقيقة.
1: كمان بدي أذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت، وعنوان حلقته حين يبكي القلب ثم ينسى، تابعوا حلقة جدا يعني مؤثرة وموضوع هيدا. جدا مهم،
0: يعني حلقة ما بتتفوت.
1: صحيح.
0: بكرة بنرجع نلتقي فيكم إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: محمد نور الهادي من الظلم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
8: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
7: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب، من 2 إلى 5، من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
9: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
10: يا رسول الله،
9: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، أيها الأحبة، استمعوا لتفسير القرآن العظيم لله تبارك وتعالى. وهذا تفسير سورة الزمر، وهذه الحلقة الثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا معنى التقوى. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي أطاعوا الله في الدنيا، فلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا حسنة معناه عملا صالحا، وفي الآخرة حسنة معناه الجنة. وكان هذا أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرض الله واسعة، أي لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة، حتى إن اعتلوا بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم من التوفر على الإحسان. قيل لهم: فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة، فتحولوا إلى بلاد أخرى واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم، ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم. إنما يوفى الصابرون، على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من تجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازدياد الخير، أجرهم بغير حساب، موفرا أضعافا مضاعفة لا يدخل في حساب الخلق لكثرته. ثم يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمرت بأن أعبد الله مخلصا له الطاعة والانقياد، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين، أي مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة، فأنال شرف ذلك وثوابه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل يا محمد لمن دعاك إلى دين آبائك. وذلك أن كفار قريش قالوا له عليه الصلاة والسلام: ألا تنظر إلى أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى؟ فنزلت ردا عليهم. فقوله إني أخاف إن عصيت ربي، أي فعبدت غيره كما تدعونني إلى ذلك، واليوم العظيم يوم القيامة. ووصفه بالعظيم لما فيه من الأهوال العظام. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذه الآية إخبار بأنه يخص الله وحده.

أهليهم يوم القيامة لأنهم أضلوهم فصاروا إلى النار. ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: ألا ذلك هو الخسران المبين، الظاهر الواضح، وذلك لأنهم استبدلوا بالجنة نارا وبالدرجات دركات. ثم يقول الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل، أي أطباق، من النار ومن تحتهم ظلل. أطباق من النار هي ظلل لآخرين، أي النار محيطة بهم. ذلك الذي وصف من العذاب يخوف الله به عباده ليؤمنوا به ويجتنبوا مناهيه. يا عبادي فاتقون ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي، خوفهم بالنار ثم حذرهم نفسه. ثم يقول الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، أطلقت على الشيطان أو الشياطين، والمراد بها هاهنا الجمع أي الطواغيت، أن يعبدوها أي عبادتها، أي من أخلص العبادة لله وتباعد عن عبادة الشياطين وعن طاعتهم في الإشراك به، وأنابوا إلى الله، رجعوا أو أقبلوا إلى الله بطاعتهم وعبادتهم مخلصين له الدين. لهم البشرى هي البشارة بالثواب، تتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين وحين يحشرون. فبشر عباد هم الذين اجتنبوا وأنابوا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. فإذا اعترضهم أمران، واجب وندب، اختاروا الواجب، وكذا المباح والندب، فهم حراس على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثوابا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، المنتفعون بعقولهم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أي لا يقدر أحد أن ينقذ من أضله الله وسبق في علمه أنه من أهل النار. ثم يقول الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها، يعني للكفار ظلل من النار وللمتقين غرف، مبنية تجري من تحتها الأنهار، من تحت منازلها، وعد الله، وعدهم الله ذلك. لا يخلف الله الميعاد، أي الوعد في الفريقين جميعا. ثم يقول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، فسلكه فأدخله ينابيع في الأرض عيونا ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد، ثم يخرج به بالماء زرعا مختلفا ألوانه، هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض، أو أصنافه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك، ثم يهيج أي يجف فتراه مصفرا بعد نضارته وحسنه، ثم يجعله حطاما فتاتا متكسرا. إن في ذلك، أي في إنزال الماء وإخراج الزرع، لذكرى لأولي الألباب، لتذكيرا وتنبيها على أنه لابد من صانع حكيم، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن إهمال وتعطيل. قال الشيخ الإمام عبد الله الهرري رحمه الله: التغير دليل حدوث العالم، الأرض لها صفات تتحول إليها، والسماء كذلك لها صفات مختلفة، هذا دليل على أن العالم لم يكن موجودا ثم وجد، فالذي خلقه لا يكون له أول. العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث، هذا دليل حدوث العالم. ثم دليل حدوث العالم دليل وجود الله الذي أحدث العالم. معرفة الدليل العقلي الإجمالي

0: واجب على كل مكلف. الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة قال: معرفة الدليل في الأحكام فرض كفاية، أما في العقيدة فرض عين على كل مكلف. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام وسع صدره وفتح قلبه فاتسع للتدبر والعلم والإيمان فاهتدى. قال الشيخ الإمام الحافظ الهرري رحمه الله: لأن الذي عقله صحيح عندما ينظر إلى الأرض إلى نباتها وجبالها وأنهارها وإلى السماء وإلى الليل والنهار يقول: هذا بخلق خالق يغيره، أما ذلك الخالق فلا يتغير. هكذا العقل يستدل. من عرف ذلك القدر من الدليل العقلي يكون أدى الواجب. ثم من جزم بأن الله موجود من غير تشبيه له بالعالم بأي وجه من الوجوه، وجزم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي الله رسوله، فهو مسلم مؤمن، لكن عليه أن يتعلم الدليل العقلي الإجمالية. فإن لم يتعلم ذلك ما خطر بباله بالمرة فهو مسلم عاص. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي على بيان وبصيرة. والمعنى: أفمن شرح الله صدره فاهتدى، كمن طبع على قلبه فقسى قلبه فحذف، لأن قوله فويل للقاسية قلوبهم يدل عليه. من ذكر الله، من ترك ذكر الله، أي فويل للقاسية قلوبهم عن قبولهم ذكر الله وهو القرآن، أولئك في ضلال مبين، أي غواية ظاهرة. نسأل الله لنا ولكم أن نكون على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل حياتنا وإلى الممات بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارزقنا العافية وحسن الحال وحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، 7 والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
8: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يتركز اهتمام المسؤولين على متابعة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل عدم تحقيق الجولة 7 من هذه المفاوضات في روما أي تقدم، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المسار، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يقابل المطالب اللبنانية بمزيد من الأعمال العسكرية والتفجيرات في القرى المحتلة. في الميدان واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب والبقاع الغربي غير آبهم بمفاوضات مع السلطة اللبنانية، حيث نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية وعمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة. كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة بني حيان وحلق طيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية وفي أجواء صيدا وجوارها. في الإطار التشريعي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة قبل الظهر وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ تجمع روابط القطاع العام تجمعا أمام مجلس النواب رفضا لتقسيط المفعول الرجعي ضمن تحرك متصاعد سيعلن عنه تباعا بحسب النتائج. حياتيا أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 6000 ليرة وسعر صفيحة المازوت 4000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,455,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,473,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,348,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,174,000 ليرة لبنانية. دوليا اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة ريل أمريكا فويس أنني في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين وهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، وقال الإيرانيون يوافقون على أمر ثم يخرجون ليصرحوا لوسائل الإعلام أنهم لم يفعلوا ذلك. في المقابل بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي التطورات الأقليمية والدولية، فيما أكدت طهران استمرار مشاوراتها مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز مشددة على أنها لن تسمح بالعبور ما دامت الحرب مستمرة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم إثر زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس متسببا بانهيار مبانٍ وتضرر مستشفيات وبنى تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال القرن الحالي. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شخصية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
5: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا المستمعين، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى بعض المواضيع التي يهتم لأمرها كل مؤمن، وهي أمور استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطرها، وبين أنها أمور يستعاذ منها ويلجأ المؤمن إلى ربه للحماية منها. يقول صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من قلب لا يخشع. هذه الكلمة لو أردنا أن نتكلم في بسطها وشرحها وبيانها وبيان أسبابها لما وسعتنا حلقة ولا حلقتان ولا ثلاثة في بيان هذه الكلمة فقط. نعوذ بك من قلب لا يخشع. القلب أحبابنا هو أمير الجوارح، هو قائد الجوارح، هو الذي يحرك بأوامره الجوارح. القلب يأمر اليد لتبطش أو لترحم، يأمر العين لتنظر أو لتنكف عن ذلك. القلب هو الذي يأمر الإنسان بالسرقة أو المن بالصدقة. القلب كأمير سرية وبينه جند ومعه جنده، اليد والرجل والبطن والعين والسمع والبصر واللسان وسائر البدن، كل ذلك كالجند له. فهذا القلب له أسباب ليخشع فيها وله أسباب تذهب عنه الخشوع. من أسباب ذهاب خشوع القلب أن يأكل الإنسان الحرام ويدخل نفسه في أكل الحرام، فهذا يذهب خشوع قلبه. كيف يكون خاشعا وقد ملأ بطنه وجوفه من الحرام؟ إذن من أسباب فقد الخشوع الامتلاء والتغذي والدخول في المعاملات المالية المحرمة، هذا من أسباب قسوة القلب. وإن الأمر لا يبدأ بالقليل ثم يزيد ويزيد حتى يصير الإنسان نهما بأكل الحرام لا يشبع منه ولا يكتفي حتى بالحرام، ولو كان نهرا جاريا لا يكتفي منه بشربه، إنما يريد أن يملأ ما استطاع. من أسباب فقد الخشوع النظر المحرم. الإنسان إذا كان ينظر نظرا محرما فإنه يعكس هذه الصور التي يشاهدها والمحرمات التي يفعلها بعينه تنعكس إلى قلبه. القلب أحبابنا ليس له ظهور خارج الجسد، إنما القلب محصور بين ضلوع الصدر وليس له اتصال بالخارج إلا عبر الحواس. الحواس تدخل إليه ما تتلقاه، فإذا شعر بالبرد في قلبه إنما بسبب البرد الخارج، وكذلك عكسه. وإذا شعر باتقاد الغضب فلأمر رآه أو سمعه أو نحو ذلك، وكذلك النظر المحرم يشغل القلب بما لا يجوز وما لا ينبغي، فيذهب الخشوع من هذا الإنسان. إن هلأ للشباب للشابات للرجال للنساء، إن لم تكف بصرك فلن يخشع قلبك. إن حصل منك ذلك تب إلى الله وتعاهد كف البصر يوما ويومين وثلاثة، وستجد فرقا في قلبك.
في خشوعك، في هدوئك، في طيبتك، في حسن معشرك، كل ذلك بسبب كفك عن النظر المحرم. من أسباب أيضا عدم الخشوع كثرة الكلام بما لا خير فيه. الإنسان إذا أراد أن يتكلم كثيرا بما لا نفع فيه يدخل في أمور، في كثير من الأحيان يدخل في أمور محرمة وفي أمور غير محرمة، ولكن يكثر خطأه وينتصر لنفسه ويستشعر أحيانا الكبر ويطلب أحيانا الانتصار في الحديث، فيذهب بذلك بعض خشوعه وبعض ورعه. كلما ملأت القلب بشيء غير نافع كلما ذهب منه الخير، قل منه الخير. كلما أنت بتعبي لقلبك بالأمور غير المرضية غير الحسنة كلما قل خشوع قلبك. لذلك تقف في المسجد وراء الإمام الذي يدعو ولا تخشع، أو الذي يصلي ويقرأ القرآن ولا تخشع ولا يعني تتأثر بمشهد يؤثر كرؤية يتيم محتاج أو نحو ذلك، تجد في قلبك قسوة، أو تجد مثلا فقيرا محتاجا فلا تجد في قلبك دافعا لمساعدته، بل أحيانا الإنسان يخالف الآية فينهار السائل. لربما ليس معك من المال فادع له، إن لم تحمل مالا قل له يسر الله أمرك، سدد الله خطاك، الله يرزقنا وإياك، بأسلوب حسن ليس بالأسلوب الذي نعرفه من بعض الناس. ولكن هذا الشعور في القلب بالرحمة والخشوع لله عز وجل، كلما أكثرت من الكلام بغير النافع والمفيد يقل هذا الشعور. أيضا من الأشياء التي تذهب خشوع القلب كثرة المزاح وكثرة الضحك، لأن القلب هو قلب واحد يا أحبابنا، لم يجعل الله للإنسان من قلبين في جوفه، يوجد قلب واحد. هذا القلب إذا كان مملوءا بالضحك والفرح، بالضحك والفرح دائما دائما دائما، كيف ينقلب حاله في لحظة أو في يوم من شدة الانشغال بما يضحك إلى خشوع يؤدي بالإنسان إلى البكاء مثلا؟ في الغالب هذا لا يحصل. الإنسان يتدرج في المشاعر، حتى المشاعر يتدرج فيها ليصل إلى ما يتمنى من الشعور والإحساس والخشوع. فإذا غرق في الضحك كل الليل يضحك، الضحك الذي تعرفون هذا اللي ينقلب على ظهره من شدة الضحك، ثم يمزح ثم يضحك ثم يمزح ثم يضحك، وهكذا حتى ينام، ثم يستيقظ على أضحكات من هنا وهناك، ثم ضحك، ثم في المقهى، ثم مزح، ثم أضحك، ثم مزح، يقف يقرأ قرآن، ستظن أنه سيخشع بسرعة. كيف ينقلب حاله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس؟ كذلك اللي بيكون كتير خاشع تلاقيه أحيانا ما بيقدر يضحك، لأنه أيضا المشاعر تتدرج، لا يستطيع أن يضحك كهؤلاء الذين يضحكون بهذا الشكل، مش لأنه كئيب ونكد، هو مش هيك. بعض الناس يجالسون المشايخ أو العلماء أو الصالحين سنة إن كان في مباسطة بينهم، يقولون ما لك لا تضحك، نحن نفعل ما يضحك، نحن نتكلم بما يضحك. هو لا
يجد بهذه المشاعر التي أضحكته، لأن قلبه في مكان آخر، قلبه في تفكيره في القبر وفي الآخرة وفي القيامة وفي الحساب وفي دنو الشمس وفي الآيات التي وردت في القرآن وفي قول الله كذا وقول الله كذا وقول النبي كذا وقول عمر كذا وقول أبي بكر كذا، يتفكر بكل ذلك، فكيف يضحك؟ كيف يضحك؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غالبا ما لا يضحك كما يضحك الناس، إنما ضحكه إذا ضحك تبسما، هذا مش من باب يعني إظهار شيء وإبطان شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لو أضحكه أمر يضحك تبسما ولا يغرق أو يدخل فيما يضحك كما يفعل البعض، لأن قلبه خاشع لله. قال: أنا أعرفكم بالله وأكثركم له خشية، أكثركم خشية، كل هذا القلب مملوء بالخشية من الله. لذلك عم تسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ويقرأ في ركعة البقرة، ويقرأ في ركعة ثانية آل عمران، يقرأ في ركعة ثالثة سورة النساء، ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي بكاء شديدا حتى أن لحيته تبتل، ثم إذا ركع بكى وإذا سجد بكى، التراب الذي يسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتل التراب، بينتل دمع من كثرة بكائه صلى الله عليه وسلم. وهنا بما أني ذكرت سورة البقرة فينبغي أن أذكر بعض فوائدها. إذا إنسان مسحور أو ممسوس أو معيون أو مكروب أو عنده مشاكل بالبيت، خايف على أولاده، عنده مشاكل مع أولاده، عنده مشاكل مالية، عنده دين، عنده ذنب بده يخلص منه، بده يتيسر له أمور شغله، عنده مشكلة مع مديره، عنده مشكلة مع الموظف اللي عنده، عنده ضعف بالهمة على الطاعة، شو عندك؟ الرسول أعطاك إياها واضحة: اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة. بركة، بركة بشو؟ بمجمل حياتك، ليس فقط في المال. فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة لا يستطيعون. يحكى أن رجلا أراد أن يتزوج من امرأة عابدة تصلي وتصوم زكية النفس، فلما طلبها رفضت لعدم التزامه في أمور الدين، فذهب إلى ساحر قال: أنا لا أريد الزواج من هذه، ولكن أريد أن أتزوجها لأؤذيها، فبدي تعمل لي سحر لهذه المرأة حتى أؤذيها. قال له: تعال في اليوم التالي. جاء في اليوم التالي، قال: لا أستطيع أن أعمل لك شيئا، اذهب إلى الساحر الفلاني وعلمني السحر. ذهب إليه وقال له: بدي أعمل سحر لهذه المرأة، ما في بقلبي محبة لألا، ولكن بدي أكسرها، بدي أتزوجها حتى لأكسرها، أظلمها وأؤذيها. قال: تعال في اليوم التالي، ولكن هذا سيكلفك مالا كثيرا. قال: سأدفع. نجى في اليوم التالي، قال: لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. اذهب إلى الساحر الثالث، هذا أعلى مني
وهذا أقوى مني في السحر، وهذا أيضا علمني، وهذا أقوى من في ناحيتنا يعني. فذهب إليه فقال له الخبر: لا أريدها إلا أني أريد أن أكسرها وأظلمها وأؤذيها. فقال: هذا سيكلفك مالا. قال: أدفع. قال: تعال في اليوم التالي. الثالث قال له نفس الشيء: لا أستطيع أن أفعل شيئا، ولكن اذهب إلى هذا الرابع ساحر آخر يعني، هذا الساحر سيكون عنده السحر الذي تريد، تريد السحر الأسود الذي يقتلها، نفعل لك السحر الأسود. راح عند الرابع، راح عند الرابع قال له: تعال في اليوم التالي. أجا في اليوم التالي، قال له: لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. قال: كيف ذلك؟ قصدت الساحر الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. قال له: لو أنك أردت أن تصل إلى النجوم أهون عليك من أن تصل إليها. هذا الساحر كم يقول. قال له: ولما؟ قال: أخبرت أنها تقرأ سورة البقرة، لا نستطيع أن نفعل شيئا. هذا الذي يقرأ سورة البقرة كل يوم حياته فيها بركة. بدأ بضبط هذه السورة وقراءتها بلسانك، توجه إلى القبلة وتطهر وقرأها بجلسة واحدة وشوف. من أسباب ذهاب خشوع القلب أيضا يا أحبابنا الدخول في ما لا يعني

جماعتي خشية من الله حرم منها. ورد عن بعض السلف أنه كان يبكي من خشية الله، ولكن في مرة من المرات رأى رجلا يصلي ويبكي بطريقة غير معتادة، فأتوهم الرائي أن الرجل المصلي كأنه يمثل على الناس أنه يبكي أو يرائي. قال أظن أن فلانا يرائي. قال فحرمت البكاء سنة. نتيجة إساءة ظنه بواحد من المسلمين. إذن نعوذ بالله من عين لا تدمع، وما جزاء الدمعة خشية من الله. تتخيل أنت يوم القيامة وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف منثور كأنها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أنت تتخيل الأرض تدك، الجبال تنسف، القبور تتشقق، عم يطلع الناس من القبور، بحار تشتعل بالنار، السماوات تتشقق، الشمس تدنو من رؤوس العباد، النجوم تتساقط. ليس حجارة صغيرة، ليس قذيفة صغيرة حجمها الأد، نجم يسقط على الأرض. أنا هنيك وين كون؟ في شي مرة أنت كنت هيك بالليل قاعد أو بالنهار لحالك ذكرت الله فبكيت من خشية الله؟ ذكر، إذا في شي مرة أنت عملتها خشية من الله بكيت، فأنت في ذلك المشهد آمن، لن تكون تحت أذى حر الشمس، بل أنت في ظل العرش، لأنك بكيت يوما من خشية الله. وأنت أيضا لن تدخل النار، لأنك بكيت من خشية الله. عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. ليس معناه أن الجسد يعذب والعين تبقى في الخارج، ليس أن الإنسان يدخل إلى النار فيحترق إلا عينيه، لا، عينان لا تمسهما النار، يعني هذا الإنسان لا تمسه النار. نعوذ بك من علم لا ينفع، هذا أمر ثالث. إنما المقصود من التعلم العمل يا أحبابنا. هلأ أنا هذا كلامي هلأ بوجهه لكل طالب علم ولنفسي أيضا. من الناس من يتعلم وينال الشهادات وينال الدكتوراه والماجستير ويضبط الكتب، ولكنه يقصر في العمل. تقصيره في العمل هذا قد يكون قليلا وقد يكون كبيرا حسب الحال، حسب شو عم يعمل. قد ما يلتزم بشيء من السنن التي تعلمها في كتب الفقه، وحتى بعض الفرائض يقصر فيها. استعاذ رسول الله من علم لا ينتفع به الإنسان ليعمل به. هذا العلم أنت تعلمت وهذا شيء حسن، ولكن مطلوب منك أن تعمل. العلم يتعلم للعمل أولا، هذا المقصود، قبل أن أعلم الناس ليعملوا أن أعمل أنا. أقدم الناس على نفسي أم أقدم نفسي أولا؟ إذن يتعلم العلم ليعمل هو به أولا، ثم انظر إلى كلام سيدنا أحمد الرفاعي في مثل ذلك. المسلم إذا تعلم وصلح في نفسه وكل إليه أهله. الله سبحانه وتعالى ييسر له أن يكون سببا لهداية كثير من أهله، بس هو يكون أول شيء اهتدى لنفسه، وإذا هو فاسق كيف بده يهديهم؟ إذن أول شيء نفسه ثم أهله. فإذا تم له الأمر

وكل بجيرانه. هلا بيصير يعلم الجيران ويهدي الجيران بأن يكون سببا لهدايتهم. ثم إذا تم له الأمر وكلت إليه منطقته ومحلته. وين ساكن هلا؟ من ناحية اللي هو فيها. لذلك تسليم المشيخة للبعض في النواحي لابد أن يكون بعد استقامة، بعد اختبار في الاستقامة. ثم توكل إليه محلته. فهون بيتمم الأمر هو وبيعلم أهل الناحية كلهم أو جزء كبير منهم. فإذا تم ذلك وكل إليه أهل بلده. وأنه بمدينة كذا، يلا هلأ بينتشر أمره ليصير داعية على مستوى المنطقة كلها، على مستوى المدينة كلها. فإذا تم الأمر أو جزء منه، لأنه أكيد في الغالب في ناس تقبل في ناس لا تقبل، ولكن سيكون إماما في ذلك، إماما في الخير، داعيا إلى الخير. ووكل إليه الإقليم كله، طار لبنان وسوريا والأردن وبيقصدوه من تركيا وبيقصدوه من أندونيسيا وبيقصدوه من هون ومن هنيك ومن مصر أو حسبه بأي بلد يقصد، صار من الناس ليتعلموا منه وليعلمهم. كيف وصل لهون؟ أوعك تظن أنه بالفيسبوك وصل لهون، أوعك تظن أنه وصل لهون لأنه عنده مشاهدات على اليوتيوب، أو وصل لهون لأنه عنده لايك أو فولوور على الواتساب وعلى غيره من المواقع. إذا بتظن هيك نكون ما عارفين عن شو عم نحكي. هذا وصل لهون بصلاح نفسه. النووية أحبابنا وغيره من العلماء مر على وفاتهم مئات من السنين، ما كان فيه بأيام مجلات ولا الجرائد الإعلامية مثل هلأ، ولا كان فيه تليفونات، ولا كان فيه وسائل تواصل، ولا كان فيه فيسبوك، ولا قنوات تلفزيونية، ولا للسماع أيضا. هيدول وصلوا بصلاح أنفسهم وانتشر علمهم بصلاحهم وبزهدهم وطاعتهم لله عز وجل، ليس من باب الميديا ولا من باب هذه الأمور. إذا أردت علما نافعا فعليك باجتناب المعصية. إن العبد، اسمع شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن العبد لينسى بابا من العلم بالذنب يصيبه. شؤم معصيته أنساه شيئا من العلم. طب شو بعمل إن كنت واقعا؟ قم وانفض غبار المعصية عن نفسك، توب إلى الله، اعزم في قلبك أنك لن تعود. حبيبي الله أكرم الأكرمين، الإنسان إذا طلبت منه في كثير من الأحيان يغضب، والله يحب أن تطلب منه. بني آدم غالبا يغضب إذا سألته، تطلب منه مرة اثنين ثلاثة خلص بلوك. الله يحب أن تلح بالطلب، كن لحوحا بطلبك. ولو أذنبت تب، ولو أذنبت وتب، لو أذنبت تب، لو أذنبت مليون مرة ثم تبت يغفر لك. الإنسان إذا أخطأت معه مرة مرتين يمكن يرجع يسامحك، ثلاث مرات خلص رصيدك، أربع مرات خلص. يعني هذا إذا كان أعطاك فرص. شوفوا لما نقول الله أكرم الأكرمين، أحلم الحلماء، أرحم الراحمين، تمجيد لأنه أهل لذلك. عصيت تب، شو المطلوب منك؟ ما حتدفع مصاري، ما حتخسر شيء من النعم اللي عندك، إنما ستترك المعصية فقط، ستقلع عنها وتستشعر ندما في قلبك وتنوي أن لا ترجع. بس هيدول فقط كافيين أنه ينقلوا حالك من حال إلى حال.
لربما يرجع يقع الإنسان بعدين ممكن، لكن هلأ هو ناوي أنه ما يرجع. وانظر إلى البركة في أهلك ومالك وعيالك وصحتك وعافيتك وعملك وقلبك وخشوعك وعلمك وعينك ودمعتك. انظر إلى البركات التي ستنالها بسبب تركك لهذه الذنوب، وانظر إلى البركة بالعلم. وحأحكيكم كمان حتى عن بعض مشايخنا الذين تعلمنا منهم. الشيخ نزار رحمات الله تعالى عليه مات بعمر 43 سنة، تخرج من الأزهر تقريبا بعمر 23 يعني كان عنده 20 سنة ميدان العمل الدعوي. بالعشرين سنة مستوى التعليم اللي عنده علم الدين يمكن بعض الناس تقدموا عليه بسبب طول المسافة وطول الزمن، وهو كان عمره قصيرا يعني مات صغيرا، يمكن غيره عاش إلى 60 غيره عاش إلى 70. يمكن بعض الناس مثلا حتى في زمانه بانشغاله بالإدارة مع التعليم قد يكون صرف وقت أطول للتعلم والتعليم. لكن أنت تسأل الناس من علمك؟ يقول لك الشيخ نزار، ده اللي كانوا هذاك الجيل يعني. وأنت وين كنت تحضر؟ أنا كنت أحضر درس الشيخ نزار والمنطقة الفلانية يوم كذا الساعة كذا. أنت وين كنت تحضر؟ كنت أحضر درس الشيخ نزار بالجمعية، وأنت في مسجد برج أبي حيدر، وأنت كان يأتي إلينا ما شاء الله، وكأنهم جميعا تعلموا بين يديه مع أنه ليس أكثرهم علما ولا أطولهم عمرا ولا أكثرهم تفرغا، بل أكثرهم أو من أكثرهم انشغالا، لكن أنت تطلب البركة. يمكن علم قليل مع بركة كبيرة تعمل نفع عظيم. واحد تلقى بهجة النظر مختصر الشيخ عبد الله، تلقى كتاب الصراط المستقيم، هذا اللي بيعرف يدرسه، درس مئات من البشر بركة، الله بارك له بعلمه مع أن علمه قليل، ليس مفتيا ليس شيخا ليس إماما. واحد تاني قضى 20 سنة بالجامعة يتعلم ويعلم، من خرج من بين يديك؟ واحد اثنان ولا ربما لم يخرج شيء. إذن العبرة يا أحبابنا بالبركة. أنا بنحكي عن جامعة بالمطلق، يعني ممكن يكون بأي جامعة، ليس جامعة محدودة أو مخصصة. نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعلم لا ينفع ومن نفس لا تشبع. هذه المشكلة اللي بيقع فيها كتير من الناس، أن نفسه ولأنها نفس بشرية إلا من رحم ربي بالغالب تطلب المزيد وتطلب الراحة، تطلب الكسل، تطلب الجلوس، لا تميل إلى العمل والجد. نعوذ بك من نفس لا تشبع. أما شبعت نوما؟ صار لك من 2005 مثلا عم تقولي هالسنة بدي أحفظ قرآن. هذه النفس، أيتها النفس اللي كان من 2008 مثلا لربما تقولين سأصلي، بعدك عم تقطشي، ما اكتفيتي راحة؟ 20 سنة راحة، 50 سنة راحة، 40 سنة راحة، إلك سنوات بتقول هالسنة بدي بلش اقرأ الملك قبل ما نام، بدي التزم بورد الطريقة، بدي التزم بأوراد ما قبل النوم، بدي التزم بالتحصين الصباحي والمسائي، أما اكتفيت راحة؟ أما شبعت تسويفا يوميا للاستيقاظ بدل أن تقوم فجرا أو باكرا؟ يوميا تسوف ذلك، تقول بكرة بقوم على الفجر، بكرة بقوم على الفجر، بكرة بقوم على الفجر، وبيمرق يوم ورا يوم وبعدك عم بتقول بكرة. أما حانت
اللحظة لتقول لنفسك هذه التي ما اكتفت كفى؟ أما حان أن تقول لها لابد أن تلتزمي بدروس علم الدين، بالصلاة، بقضاء الصلاة إذا كان عليك، بقضاء الصيام إذا كان عليك، بالأوراد الصباحية، بالأوراد المسائية، بكف النظر عن النظر المحرم، بكف العين عن النظر المحرم، بكف الأذن عن السماع المحرم. نعم، أنت إن لم تكف أذنك عن سماع الأغاني والموسيقى فلن تخشع جوارحك ولن يخشع قلبك. هذا القلب أنت تملأه بذكر الأغاني والغزل والمجون وكلام المغنين اللي هو محرم، كيف ينقلب فجأة إلى قلب خاشع؟ أنت ملأته بما أكثرت سماعه. فاللي عم يكتر كمان بهيدي السنة كان أغاني محرمة وموسيقى وآلات له طرب، آن الأوان لا تقول لنفسك كفى. وأنا بقول لنفسي كمان معكم كفى. نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه السنة علينا سنة تغيير إلى الأحسن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات قمر، قمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبية الخليجية نسائي رجالة ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. يتركز اهتمام المسؤولين على متابعة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل عدم تحقيق الجولة السابعة من هذه المفاوضات في روما أي تقدم، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المسار، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يقابل المطالب اللبنانية بمزيد من الأعمال العسكرية والتفجيرات في القرى المحتلة. يأتي ذلك في وقت يدرس فيه لبنان توجهاته وخياراته بشأن مسار التفاوض، ومن ضمنها تعليق المفاوضات أو ربطها بخطوات جدية ينفذ العدو من خلالها التزاماته وتعهداته بصورة ميدانية ملموسة، خاصة أن الجولة السابعة التي عقدت في روما على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي لم تفضي إلى أي نتيجة إيجابية في ملفي المنطقة التجريبية والعمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي السياق، من المقرر أن يصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت غدا، ووفق مصادر مطلعة سيتطرق مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الإجراءات العسكرية والأمنية المتبعة في المناطق التجريبية 3، وسيطرح أيضا مسألة تلال علي الطاهر الذي يصر الإسرائيليون على وضعه على طاولة النقاش ويصرون على جعلها عقبة أمام تقدم المفاوضات. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اطلع أمس من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة. ميدانيا، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب والبقاع الغربي غير آبه بمفاوضات مع السلطة اللبنانية، حيث نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية وعمد إلى إحراق عدد من المنازل في بلدة الخيام بالتزامن مع استمرار عملياته داخل البلدة، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة بني حيان. وتتعرض بلدة زوتر الشرقية لقصف مدفعي متقطع يترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة تنفذها قوات العدو باتجاه أحياء في البلدة. في الإطار التشريعي، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة عامة قبل الظهر وبعد الظهر لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وبالتزامن مع الجلسة ينفذ تجمع روابط قطاع العام تجمعا أمام مجلس النواب رفضا لتقسيم المفعول الرجعي ضمن تحرك متصاعد سيعلن عنه تباعا بحسب النتائج. وبدأ اعتصام العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، وتسجل زحمة سير خانقة من الصيف باتجاه مبنى النهار مع إقفال القوى الأمنية الطريق باتجاه ساحة النجمة تزامنا مع بدء تحركات القطاع العام قبيل انطلاق الجلسة العامة. بدورها، أكدت لجان المساعدين القضائيين في بيان تبنيها الكامل لمطالب تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين وتضمنها مع التحرك المقرر رفضا لمبدأ التقسيط وتمسكا بمترتبات العاملين والمتقاعدين. وأعلنت اللجان لاعتكاف اليوم وغدا، ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرك. وعشية جلسة مجلس النواب التي تبحث قانون العفو العام، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير الدفاع الوطني لواء ميشيل منسة، وعرض معه الأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وأعمال التفجير والهدم للقرى والمنازل وإحراق المساحات الزراعية والحرجية في الجنوب والبقاع الغربي. وتوجه منسة بعد زيارته بري في عين التين لزيارة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وسلمه ملاحظات الجيش اللبناني الخطية على اقتراح التعديلات المطلوبة بشأن قانون العفو العام. قضائيا، ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه ورئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان. في الإطار المالي، وقع وزير المال ياسين جابر أمس مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة وصفها بأنها ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها. معيشيا عقد في وزارة المال اجتماع خصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث في البدائل الممكنة في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية. وخلص النقاش إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية. معيشيا أيضا قال وزير الطاقة والمياه جو صدي أن الهيئة الناظمة بالتعاون مع البنك الدولي أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لا مركزية من خلال تقسيم لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة زحلة. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 4000 ليرة، قارورة الغاز 1000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,455,000، بنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,348,000، أما قارورة الغاز في 1,174,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران، وأكد بأن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران، وإذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها على مدى 50 عاما. وشدد على أن مضيق هرمز مفتوح الآن، وكثير من السفن تمر، وبحريتنا هي الوحيدة التي تسيطر عليه، وقد أزلنا الألغام من مضيق هرمز بأكمله. وفي حديث آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة أمريكا فويس أنني في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين، وهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، وقال الإيرانيون يوافقون على أمر ثم يخرجون ليصرحوا لوسائل الإعلام أنهم لم يفعلوا ذلك. من جهة أخرى، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قرارات عين بمقتضاها قادة في مناصب عسكرية أساسية أبرزها رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التي وكلت إلى جنرال في الحرس الثوري قاد العمليات خلال الحرب في الشرق الأوسط بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وعين خامنئي اللواء في الحرس الثوري علي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان المشرفة على الحرس والجيش الإيرانيين بعدما كان يتولى قيادة مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة، كما رقي العميد أحمد وحيدي إلى رتبة لواء وأصبح قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني، وتولى اللواء مصطفى إزادي منصب نائب القائد العام للحرس. أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ليل الاثنين الثلاثاء بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخا ومينائها بالصواريخ البالستية، كما استهدفوا أحياء مدينة مأرب السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ولم يعلن المركز على الفور سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار جراء هذه الهجمات. في الملف السوري، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حضور وزير الخارجية أسعد الشيباني لبحث عدة ملفات مرتبطة بالوضع الإنساني ومرحلة التعافي بسوريا. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودعم الجهود المتعلقة بملف اللاجئين السوريين، ولا سيما ما يرتبط بتوفير الظروف المطلوبة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى البلاد. وإلى ليبيا، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان زيوت الأساسي وشبكة الأنابيب في مصنع خلط وتعبئة الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط في ثالث هجوم من نوعه خلال يومين بحسب رويترز. وذكرت أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذه الهجمات فستضطر إلى إعلان حالة القوى القاهرة ووقف العمل كلياً في المصفات. أسفر زلزال قوي الذي ضرب غرب كولومبيا عن مقتل أكثر من 100 شخص على الأقل وفق ما أورد مسؤولون محليون. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة وضبابا على المرتفعات، تنخفض نسبة الرطوبة نسبيا على الساحل. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 30، أما في الداخل من 19 إلى 38 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية إلى جنوبية شرقية ليلا، تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، 7، 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي متقطع لزوطر الشرقية يترافق مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. مسيرة استهدفت فرق إسعاف أثناء نقلها إصابة جراء غارة على سيارة في حي الجامعات. بدأ الجلسة البرلمانية العامة لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس تمهيدا لتفجير منزل شهيد. القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على صحفيين ومسعفين في قرية المغير بالضفة. إعلان حكومي يمني إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الكريفات شرق تعز وأسر عدد منهم. مسيرة استهدفت منشأة نفط في ليبيا وتحذير من احتمال إغلاق المصفات. وزارة الدفاع الروسية استهداف مؤسسات للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وزاباروجيا. مصادر عسكرية سودانية اندلاع معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إثر هجوم شنته الأخيرة على مدينة تاقيسان بأقليم النيل الأزرق. البرلمان الهنغاري ينتخب اليوم رئيسا جديدا للبلاد. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وشرف وكرم. أما بعد، ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب؟ دع عنك ما قد كان في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته، حقا يقينا بعد موتك يسحب. تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر من الخالق العظيم الملك الجبار شديد العقاب، وعليه الحساب بأن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. أية نار؟ نار حرها شديد وقعرها بعيد، إنها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة، إنها هاوية. قال تعالى: فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال ربنا عنها: فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى. وأخبرنا عن الكافر فيها: يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. واعلموا إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا. هل نسيتم أن الله تعالى قال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا؟ وقال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ومن شدة العذاب فيها يقول الكافر: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وتقول جهنم: هل من مزيد؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ وقال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذه النار التي حذرنا الله منها، فبادر بالتوبة قبل استحقاق دار الخيبة، فيا لها دار محتوم بلاؤها، معدوم رخاؤها، مشتد سعيرها، عال زفيرها، يلقون فيها شديد الكرب والهلاك، وليس لهم من أسرها فكاك، وكأن لسان حالهم فيها ينادون من شعابها وفجاجها باكين من ترادف عذابها يا مالك لقد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا فإنا لا نعود يا مالك لقد أثقلنا الحديد وسال منا الصديد فيجيبهم الملك الشديد إنكم ماكثون. فهنيئا لمن عمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال إمام أهل البيت الصحابي الكبير سيدنا علي رضي الله عنه علموا أنفسكم وأهليكم الخير. وقال التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلق وأن تعلم ولدك ذلك. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من نار جهنم فإنه حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا برؤية سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا. بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: Sonanın hoşuna.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني. قوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أي التهجد فيه، وقوله دأب أي عادة.
0: سنن هجرت.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: Ensure your child's safety at AICP schools.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد ألقت مسيرة معادية مواد متفجرة وحارقة في محيط حي الجامعات عند أطراف بلدة كفر رومان. وفي السياق، استهدفت مسيرة معادية فرق الإسعاف أثناء قيامها بنقل إصابة جراء الغارة، ما أدى إلى تضرر سيارات الإسعاف. هذا يسجل تحليقا لطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في الإطار التشريعي، يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، على أن يستكمل جدول الأعمال في جلسة ثانية غدا الأربعاء. وقد بدأت قبل قليل الهيئة العامة لمجلس النواب بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. يتزامن ذلك مع تحركات احتجاجية للقطاع العام في محيط مجلس النواب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. وقد أغلق المتظاهرون الطريق عند مدخل مجلس النواب قبالة مبنى بلدية بيروت، تزامنا مع تجمعات في نقاط أخرى منها ساحة رياض الصلح. حياتيا، أفادت وزارة الزراعة في بيان بأن وزير الزراعة نزار هاني وصل تنفيذ أجندة الوزارة الهادفة إلى تحديث القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتنموية، من خلال توسيع الشراكات مع المؤسسات والهيئات المتخصصة وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير أدوات التخطيط والإدارة وحماية الموارد الطبيعية. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجل عند الساعة 1:31 بالتوقيت المحلي من قبل فجر اليوم هزة أرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة حمينة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حجم الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على قدر كبير من أموال الإيرانيين وأصولهم، وقال إن إيران في حال فوضى اقتصادية وتضخم 200% ولدينا 3 أضعاف استراتيجيات للتعامل معها بحسب روسيا اليوم. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفه بالطائرات والآليات المدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة الشرقية منها. وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت شمال مدينة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي بيت لاهيا، وتواصل إطلاق النار من دبابات الاحتلال في المنطقة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم إثر زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا أمس، متسببا بانهيار مبان وتضرر مستشفيات وبنى تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال القرن الحالي. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أفلح من وحد الله.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. تأويل الآيات القرآنية وتأويل الأحاديث النبوية إذا كان هناك دليل على التأويل حق اتفق عليه أهل السنة، إن كان في الآيات التي فيها ذكر الله تعالى وإن كان في الأحكام. التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. من ينكر التأويل فهو ضال، وذلك لأن آيات القرآن قسمان، بعضها معانيها ظاهرة وبعضها معانيها المرادة لله ورسوله غير ظاهرة، بل ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله، ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله. الآيات التي معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال يقال لها المحكمات، الآيات المحكمات، وهي الأصل المقدم. الآيات المتشابهات ترد إلى هذه الآيات المحكمة، هذا الذي عليه السلف والخلف.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فاثبتوا على مجالس العلم لتنالكم الرحمة والبركة التي تهبط على حاضري مجلس العلم، ولينالكم الأجر والثواب الذي يناله طالب العلم، فإنه ما من مجلس علم يقام إلا وتحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والبركات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يفوتهم الثواب والأجر في الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، لأنهم لا يستحضرون النية الحسنة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله لا بد فيها لحصول الأجر، لحصول الثواب، من نية حسنة، كأن يقول في قلبه: أعمل هذا لله تعالى، أو لأن الله يحبه، أو لأن الرسول أمر به، ونحو ذلك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. قال الحافظ النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة، فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، أي إذا عملها تقربا إلى الله، ومعناه أراد بها وجه الله تعالى، أي طاعة الله. فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا، يعني نسي أن ينوي لله تعالى، أو فعلها مثلا على سبيل العادة. أليس الشخص عادة ينفق كل يوم على أهله، على زوجه، على أولاده، فتصير عادة له. من الذي يكسب الأجر؟ الذي يستحضر: أفعل هذا لله تعالى، لأن الله أمر به، لأن الله يحبه. ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليهم مندوب إلى الإنفاق عليهم، فينفق بنية أداء ما أمر الله تعالى به، وقد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.

0: Так.
1: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
2: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
1: والمعنى؟
2: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
1: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
2: عندما تتوضأ يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
1: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
2: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
1: حسن قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟
4: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
5: مجوهرات أمر، أمر جولري.
6: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
5: مجوهرات أمر، أمر جولري،
6: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
5: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
4: النداء الأخير للمسافرين.
7: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
5: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
8: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
9: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
10: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
11: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
12: إنها إذاعة نداء المعرفة.
13: نشرب الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. يتركز اهتمام المسؤولين على متابعة ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في ظل عدم تحقيق الجولة السابعة من هذه المفاوضات في روما أي تقدم، ما أضفى مزيدا من التعقيد على المسار، خصوصا أن الجانب الإسرائيلي يقابل المطالب اللبنانية بمزيد من الأعمال العسكرية والتفجيرات في القرى المحتلة. يأتي ذلك في وقت يدرس فيه لبنان توجهاته وخياراته بشأن مسار التفاوض، ومن ضمنها تعليق المفاوضات أو ربط بخطوات جدية ينفذ العدو من خلالها التزاماته وتعهداته بصورة ميدانية ملموسة، خاصة أن الجولة السابعة التي عقدت في روما على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي لم تفضي إلى أي نتيجة إيجابية في ملفي المنطقة التجريبية والعمليات العسكرية الإسرائيلية. في المقابل أشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إلى تأخير تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان بسبب التوتر بين الجانبين. ولفتت الهيئة نقلا عن مصادر إلى أن لبنان يرفض إجراء مفاوضات قريبا احتجاجا على عدم توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي. في هذا التوقيت الحرج يكتسب وصول المبعوث الأمريكي الجنرال جوزيف كليرفيلد قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية ورئيس لجنة التنسيق العسكرية المشرفة على تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين لبنان والجانب الإسرائيلي المعروفة باسم لجنة الميكانيزم إلى المنطقة، يكتسب دلالات تتجاوز الأبعاد الروتينية لمهام الوساطة التقليدية، فمهمته لا تستهدف الإشراف الميداني المباشر على انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بل تتمحور حول حركة مكثفة بين بيروت وتل أبيب في محاولة لتقريب وجهات النظر والبحث عن قواسم مشتركة تتيح إعادة المسار التفاوضي الذي اصطدم بجدار التباينات الحادة في آليات التنفيذ وتوقيتها وضماناتها. في الإطار الدبلوماسي أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الوحشية التي شنتها القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية على مناطق في جنوب لبنان، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. ميدانيا واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على الجنوب والبقاع الغربي غير آبه بمفاوضات مع السلطة اللبنانية، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة زوتر الشرقية، كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على عدد من العمال السوريين عند أطراف بلدة كفر حاريس ولا إصابات. هذا وتقدمت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي من بلدة حداثة باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة للأطراف الشرقية في البلدة، ثم عادت وانكفأت باتجاه حداثة حيث تتمركز في تلة البلدة، ويسجل تحليق لطيران مسير فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك صدر عن مركز عملية طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الاستهداف الذي نفذه العدو الإسرائيلي بمسيرة في مدينة النبطية أدى إلى إصابة مواطنين بجروح، علما بأن الاستهداف تكرر على دفعتين وطال في المرة الثانية فريقا إسعافيا لجمعية الرسالة حضرا لإنقاذ الجريحين، ما أدى إلى تضرر في سيارة الإسعاف. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية الراهنة. في الإطار التشريعي تم قبل قليل تأجيل مناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام للجلسة المسائية في 6 من مساء اليوم، وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى 6 مساء، وكان مجلس النواب عقد جلسة عامة لمتابع درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وتم إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية مع إدخال بعض التعديلات مع اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة، وقد غادر وزير الدفاع اللواء ميشيل منسى مجلس النواب. تزامن ذلك مع تحركات احتجاجية للقطاع العام في محيط مجلس النواب للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأعيد فتح الطريق في محيط مجلس النواب من قبل المحتجين تزامنا مع انتهاء الوقفة الاحتجاجية ومغادرتهم المكان. هذا ودعت رابطة قدماء القوى المسلحة إلى التحرك غدا، وقالت لا للتقسيط ولا للتسويف والالتفاف على مترتبات العسكريين والمتقاعدين. بدورها أكدت لجان المساعدين القضائيين في بيان تبنيها الكامل لمطالب تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين وتضمنها مع التحرك المقرر رفضا لمبدأ التقسيط وتمسكا بمترتبات العاملين والمتقاعدين. وأعلنت اللجان الاعتكاف اليوم وغدا، ودعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الفاعلة في التحرك.
في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 4000، قارورة الغاز 1000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,455,000، بنزين 98 أوكتان 2,473,000، المازوت 2,348,000، أما قارورة الغاز 2,174,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ما زالت لدينا القدرة على التصعيد بشأن إيران، وأن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران، وإذا كانت إيران تطالب بتعويضات عن أضرار فعليها دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها لنا مدى 50 عاما، وأن مضيق هرمز مفتوح الآن وكثير من السفن تمر وهي الوحيدة التي تسيطر عليه، وقد أزلنا الألغام من مضيق هرمز بأكمله. وإلى اليمن، حيث أفادت روسيا اليوم نقلا عن قناة الجمهورية اليمنية بمقتل 3 من أفراد طاقم سفينة تجارية إثر استهدافها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في منطقة باب المندب. وقالت القناة إن القتلى هم باكستانيان وإندونيسيين، وأن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثيون من شرق مدينة تعز واستهدف السفينة التجارية أثناء إبحارها في باب المندب. وأضافت في بيان آخر أن صاروخا حوثيا ثانيا استهدف عملية إنقاذ طاقم السفينة التجارية المستهدفة في باب المندب. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا بأن القضاء السوري حكم غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، وحكم القضاء السوري اليوم وجهيا بالإعدام على المسؤول الأمن السابق عاطف نجيب، متهما إياه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا بحسب وكالة سانا. في الملف الفلسطيني، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن فلسطين بناء على طلب بعض الأعضاء تخصص للوضع في الضفة الغربية المحتلة، ويتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطة من نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عبر تقنيات الاتصال المرئي. في الميدان، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غرب نابلس، فيما هدمت منازل ومحال تجارية لمواطنين بالضفة المحتلة. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت أمس قرية تل وأجبرت سكان بعض المنازل على إخلائها تمهيدا لهدم منزل الشهيد رمضان. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل الفائت بحسب وكالة فرانس بريس. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن ضربة جماعية شنتها قواتها الليلة الماضية أصابت مؤسسات للصناعات العسكرية ومراكز للنقل واللوجستيات في كييف وزاباروجيا بحسب ما أفادت روسيا اليوم. لقي أكثر من 100 شخص حتفهم إثر زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا متسببا بانهيار مبانٍ وتضرر مستشفيات وبنى تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال القرن الحالي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب كثيف بخاصة على المرتفعات الشمالية ودون تعديل بدرجة الحرارة، وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 17 إلى 32، أما في الداخل من 20 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية شرقية ليلا تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. وأضاء الكون بأنوار في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00. يا آمنة بشرى تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محل كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو
4: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة
0: الانطلاق في 19 من آب حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

0: محطة اقتصادية. أهلا بكم في محطة اقتصادية. وقع وزير المال ياسين جابر أمس مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة وصفها بأنها ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها. عقد في وزارة المال اجتماع خصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث في البدائل الممكنة في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية، وخلص النقاش إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في الرسوم بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية. قال وزير الطاقة والمياه جو الصدي إن الهيئة الناظمة بالتعاون مع البنك الدولي أجرت دراسة معمقة حول النموذج الأنسب للبنان، وأن التوجه يقوم على الانتقال إلى توزيع أكثر لامركزية من خلال تقسيم لبنان إلى مناطق وفق نموذج شبيه بتجربة زحلة. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 6000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 4000 ليرة، وقارورة الغاز 1000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,455,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,473,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,348,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,174,000 ليرة لبنانية. استقرت أسعار النفط اليوم عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، مدعومة بتأثرات الجيوسياسية، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 87 دولارا و81 سنتا للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82 دولارا و20 سنتا، وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 5% أمس إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 من تموز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسله جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علي.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار جنوبا. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول المفاوضات تحقق تقدما وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا. رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة النيابية إلى 6 مساء على أن يستكمل البحث في اقتراح قانون الأعلام. رابطة قدماء القوى المسلحة دعت إلى التحرك غدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران في حال فوضى اقتصادية وتضخم ولدينا 3 استراتيجيات للتعامل معها. وزير النفط الإيراني يعلن خطة زمنية لإعادة منشآت الغاز المتضررة إلى الخدمة. انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن. مجلس الأمن يبحث اليوم الوضع في الضفة الغربية المحتلة. القوات الإسرائيلية تواصل خرق الاتفاق بالقصف المدفعي وإطلاق النار في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة. وزارة الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات سكنية وبنى تحتية في 16 منطقة روسية. الرئيس الأوكراني يقول روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في مقاطعة خاركيف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا. مصادر سودانية: جيش السوداني يتصدى لهجوم الدعم السريع على مدينة قيسان. وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 2000. أخيراً طقس المتوقع غداً قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، 7 والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: من هي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: من هي أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟

أيام عمري، بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري، يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

ووزري، العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

0: تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة، ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه، فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة.

فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه. فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر: إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر: وما آيتك؟ قال: الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر: وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال: من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال: الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: خطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معاً محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
8: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وأطلاق نار جنوبا. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول المفاوضات تحقق تقدما وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا. رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع الجلسة النيابية إلى 6 مساء على أن يستكمل البحث في اقتراح قانون الأعلام. رابطة قدماء القوى المسلحة دعت إلى التحرك غدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران في حال فوضى اقتصادية وتضخم ولدينا 3 استراتيجيات للتعامل معها. وزير النفط الإيراني يعلن خطة زمنية لإعادة منشآت الغاز المتضررة إلى الخدمة. انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 6 سفن. مجلس الأمن يبحث اليوم الوضع في الضفة الغربية المحتلة. القوات الإسرائيلية تواصل خرق الاتفاق بالقصف المدفعي وإطلاق النار في قطاع غزة. اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة. وزارة الخارجية الروسية القوات الأوكرانية هاجمت مجمعات سكنية وبنى تحتية في 16 منطقة روسية. الرئيس الأوكراني يقول روسيا استخدمت صواريخ باليستية كورية شمالية في قصف على أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة في مقاطعة خاركيف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا. مصادر سودانية جيش السوداني يتصدى لهجوم الدعم السريع على مدينة قيسان. وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 2000. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربه: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص. فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01

0: الشريف يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.
1: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
2: يا رسول الله.
1: احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

قول الله لم يلد ولم يولد معناه نفي المادية والانحلال عن الله، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل فيه شيء. قال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. رواه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

0: قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. في موضوع المسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى، نبقى الآن مع المحاضرة القيمة التي سنستمع إليها من سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا وجعلها دارا للعمل، وأي عمل؟ العمل بالطاعة. أمرنا فيها بالعمل بالطاعة، لذلك قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. فإذا حدا سألنا لما خلقنا الله، الجواب في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله لم يخلقنا لنرزقه، الله لم يخلقنا لنطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا، الله هو الذي يرزقنا وهو الذي يطعمنا، فنحن بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة لأحد. نحن بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة لأحد. الله تعالى هو الذي يطعم ولا يطعم، الله هو الذي يرزق ولا يحتاج لمن يرزقه، الله هو الذي يخلق ولا خالق إلا الله. فهذه الدنيا التي خلقنا فيها، خلقنا فيها ليأمرنا الله بطاعته، لذلك قال في القرآن الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله لم يخلقنا عبثا، هذا معنى الآية الكريمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي الله خلقنا ولم يتركنا عبثا، بل أمرنا بأوامر ونهانا عن المحرمات. هذه الآية التي بدأنا درسنا فيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني الواحد منا مسؤول عن حاله ومسؤول عن عياله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما حدا له حق يقول أنا شو خصني، أنا بدي حالي. لا، أنت مسؤول عن حالك ومسؤول عمن تعيل. فلذلك اللي بيهتم بحاله بيصلي ويصوم ويؤدي الزكاة ويحج ويشتغل بالأوراد والذكر، ولا يأمر ولده ولا ابنته ولا يأمر والده ولا والدته ولا يأمر أخاه ولا أخته، ويعلم أنهم يقبلون منه لو أمرهم بالواجبات، ويعلم أنهم يقبلون منه لو نهاهم عن المحرمات، ومع ذلك ترك هذا استحياء. شو السبب؟ خجلا. شو السبب؟ كسلا. إما خجلا وإما كسلا، واثنين من عذر عند الله تعالى، فبيكون عليه معصية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف الواحد منا بده يصون نفسه ويصون عياله نارا؟ وأي نار؟ نارا وقودها الناس والحجارة. الناس بسبب ذنوبهم، والحجارة لتتأجج النار على الكافرين. بالفرن، الفرن الطبيعي اللي بيخبزوا فيه بيحطوا على بيت النار حجار بيختزن الحرارة، بيختزن الحرارة. فجهنم أوقد الله عليها 3000 سنة، أوقد الله على النار 3000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. والكفار في النار ذكر الله أنهم قطعت لهم ثياب من نار. حدا منا هو واقف على جبل عرفات أو بمكة المكرمة عم يشتغل، أو شغلته هون ببيروت اللي جوا معتدل بالفرن، لابس ثياب من حديد، قديش بيشعر انه عم يكتوي، بيشعر انه عم يكتوي. هو الواحد منا ما بيطيق احيانا ثياب فيها نيلون، ما بيطيق الواحد منا يلبس ثياب الشتاء بالصيف وثياب الصيف بالشتاء. فتصوروا ان ثياب الكفار في النار من نار. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن الكفار قطعت لهم ثياب من نار، وموجودين في غرف من نار. الواحد منا هون موجود شوية مراوح عم تهويلنا وتياب الصيفية مشاوبين فيها، هن قطعت لهم ثياب من نار وموجودين في غرف من نار، ويسقون الماء الحميم اللي عم يغلي في البطون وتتقطع منه أمعاؤهم. فإذا هالنار التي وقودها الناس والحجارة خلقها الله وخلق لها أهلها. ما حدا يقول لا لا، هذا هيك الآية القرآنية مش انه على صحيفة عذاب، انما الله حتى يخوفنا، حتى يشجعنا انه نجتنب المعاصي ونؤدي الواجبات. هذا كفر. اللي بيقول انه ما في عذاب حقيقي في النار، اللي بيقول انه ما في عذاب بالجسد والروح معا، هذا كفر. الله قال قطعت لهم ثياب من نار، بدهم يلسوا ثياب من نار في النار، وموجودين في غرف من نار، وعم يشربوا الماء الحميم، وعم يأكلوا من شجر الزقوم، وعم يشربوا الصديد والغساق. ثم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهمنا؟ عليها ملائكة غلاظ شداد. وظيفة هؤلاء الملائكة أن يعذبوا الكفار شداد، يضربون وجوه الكفار وجنوبهم وأدبارهم بمقامع من حديد، يعني كرابيج من حديد، ويضربون بسلاسل من حديد، والسلاسل من حديد والمقامع من حديد بقلب جهنم. حدا منا بيطيق يمسك ملقة النار من محل ما كان غارز بالنار؟ فيكم تسحبوا أحيانا معلقة الركوة هي على النار سخنة، هي بقلب الركوة شوي متروكي على النار الخفيفة تحرق طرف صابيعك. بينما الكفار ثيابهم من نار وهم في غرف من نار، ويضربون بمقامع من حديد وسلاسل من حديد، ويشربون الماء الحميم، ويطعمون من شجر الزقوم، ويشربون الصديد والغساق. ولو أن دلوا من غساق أهرق على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم. نحن شوية بوية مضيئين منها، شوية تنر بعد الطرش مضيئين منها، قنينة غاز تفتحوها وتسكروا شبابيك كلياتنا بنهرب من الأوضة، مش هيك؟ النبي قال لو أن دلوا من غساق أهرق على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم، مش أهل زاروب أو شارع أو منطقة أو حي، أهل الدنيا. فالعذاب في النار حسي بالجسد والروح معا. لذلك نحن اليوم في الدنيا وبعد روحنا ما وصلت للغرغرة، لأنه تقبل توبة العبد ما لم تصل روحه إلى الغرغرة، وتقبل توبة الكافر ما لم يرى ملك الموت عزرائيل ويقول له أبشر بسخط الله وعذابه، وتقبل التوبة ما لم تشرق الشمس من مغربها. انتبهتوا كيف؟ لذلك كل واحد منا يراجع صحيفة أعماله، رزنامته اليومية، شو عم يعمل غلط؟ مخالف للدين؟ شو عم يعمل معاصي؟ يراجع. عجلوا بالتوبة قبل الموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. آخر الشهر بتقولي لرجالك يا رجال اللحام خدنا منه كذا كذا، أعطينا ندفع له، مش هيك؟ ما في، شو ما في؟ بيبهدلنا، بيشرشحنا، بيزيع عند الجيران انه ما دفعنا له، من خاف البهدله في الدنيا. فما بالنا بالفضيحه يوم الدين؟ هون في بهدله على نطاء بنايه، نطاء عيله، نطاء زاروب، نطاء شارع، ومن خاف البهدله. شو يقولوا عني عم باكل حق الناس؟ لا ما برضى، اعطيني ندفع له يا رجال، انا قلت له زوجي بيدفع لك اخر الشهر. ف النبي قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللي على غيره عليه مظلمة فليتحلله، يستسمحه أو يعطيه حقه قبل أن ينزل إلى حفرة القبر اللي لا فيها لا دينار ولا درهم. شو بدك تسب القبر؟ بدك تقوله لمالك الموت هو عم يقبض لك روحك؟ لحظة، علينا فاتورة بدنا ندفعها، الزلمة ناشرنا بالشارع بالبنية. لا، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يعني نفهم من الحديث في الدنيا اللي هي دار عمل في مجال سد بالمصاري، أو نقول له ما تواخذنا، ما بقى معنا مصاري، انسرقنا أو محلنا احترق، ما معنا ندفع لك، سامحنا. يا بقول له سامحتك أو بقول له إن شاء الله لما يصير معك بتسدلي. هذا في الدنيا بيمشي حاله. لكن اللي بيموت آكل حقوق الناس، اللي بيموت عاق الوالدين، اللي بيموت وقد أكل مال اليتيم ظلما، شو بده يعمل بالقبر؟ الواحد منا إذا علق بكابين الأسانسير انطفت الكهرباء، تعطل الفريم تبع الاسانسير، صار يلعب فيه الاوتوماتيك طالع نازل فيه، ما عم يقف على باب، على طول قلبه بيعمل شق بقه بيقول له يا حيطلع يا حيخبط يا اما حيوقف على الحيطان مش على باب، على طول بيحسب حساب حيجي الخناق ويموت فطيس. وهذا اسمه في مجال التنفس شهر مش 24 ساعة. الانسان بالاسانسير ما حيموت كونه انزرب بالاسانسير، انما ضيقه خلقه بتضايق. فما بالنا بحفرة القبر؟ بالأسانسير من الضيق إذا انقطعت الكهرباء ومعنا إنسان عم نسيره بس لأنه عتم ظلمة، فما بالنا بحفرة القبر؟ بالأسانسير بتخبط بتقول ياهو، بتدق على صاف، بتدق على حيطان، بتدق على باب، لكن بالقبر شو بده يعمل الإنسان اللي مات ظالم؟ بالقبر شو بده يعمل الإنسان اللي مات وعليه تبعات؟ لذلك الإنسان يحفظ الآية القرآنية هاي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، معنية الآية لا، الإنسان منه متروك فوضى في الدنيا، في يوم حساب. هلأ الكافر والظالم والمتجبر يعيث في الأرض فسادا، لكن عند الله تعالى تجتمع الخصوم، الله هو أحكم الحاكمين، عند الله تعالى تجتمع الخصوم، والظالم عليه من الله ما يستحق، والمظلوم ينال حقه، عند الله لا تضيع الحقوق. فإذا الدنيا شو هي؟ دار دار عمل، والآخرة دار جزاء. فلما الواحد منا يعيش مع هالمعلومات ودمه يتذكر عند كل لقمة أو قميص أو دخول بيت بالحلال إيه بياخده، بالحرام أبدا ما تقرب صوبي ولا تحاول تقنعني في عذاب قبر، في جورة ما حتلحقني أنت وتنقذني منها لو أنا مت مذنبا عاصيا آكل مال اليتيم ظلما أو آكل أموال الناس بالباطل. نحن نفكر بحالنا بالملجأ 24 ساعة بدون طلع على فوق وعتم وظلمي، لا بيخطر على باله سندويشي ولا بيخطر على باله بيبسي، بقول لك هلا وقته ما شايف بالنا مشغول بشو، او اذا الولد قال له ماما ماما بدي فطبول تقول له حل عني هلا وقتك اعصابي فلتاني. هذا اسمه ملجأ قد يكون 300 متر والناس حواليه ممكن يسيروه، فما بالنا بحفرة القبر الذي هو بالنسبة لغير الأتقياء بيت الدود، بيت الظلمة، والقبر باب وكل الناس تدخله. لغير الأتقياء بيت الدود بيت الظلمة، وفيتين عليه لا محالة، ما حدا منا حيقدر يهرب من القبر. أما الملجأ حر، بدك تنزل على الملجأ، بدك تفوت على دكاني تتخبى، بدك تقعد ورا متريس، انت حر، ولكن على القبر بدك تنزل، على القبر بدك تنزل. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ هذا معناته انه كل واحد منا يراجع رزنامته اليومية، شو عم يعمل، شو عم يعمل مع امه مع ابوه مع زوجته مع زوجها مع اخواته مع اخوانه مع اصدقائه مع صاحب البيت مع صاحب الدكان مع من هو اجير عنده مع من هو تأجر عنده، اكل له حقوقه، استعمل له امواله بالباطل، اخذ من فوق اجرته زيادة بدون مقابل، اكل اموال زوجته عنوة وتسلطا، اكلت صرفت من اموال زوجها من غير رضاه، عاق الوالدين، عاق لامه، عاق لابيه، يراجع حسابه ويعرف انه لابد ان ياتيه الموت بغته. وعزرائيل ما بيجي بدق جرس على حدا ولا بدق له بالانترفون ولا بيقول له ناطرك بالسياره ولا بيقول له على بكره الساعه 8 جهز لي حالك جاي لعندك، الموت ياتي بغته. والقبر صندوق العمل، شو عملت هون بتشوف بالقبر. الانسان اللي بيعيش مع اهل الدين بيضمه عم يتذكر، اما اللي بيعيش مع اهل الدنيا بيفلت، بصير همه الجخ والرخ واخر موضة وكلام الناس يحكوا عنه بالمجالس والصالونات بشكل فيه اطراء ومديح، اما انه يعمل لاخرته فهذا بده يعيش مع اهل الدين. اما انه يهيئ الزاد ليوم المعاد ويذكروه حرام، هذه ما بيجوز، هذه الكلمة حرام، ليش عم تسرق، ليش عم تنهب، ليش عم تاكلي من مال زوجك بدون رضاه، ليش تقشطها دهبياتها وان كانت زوجتك، بده مين معه يفيقه. ومين اللي بده يفيق الانسان على وينبهه على مرضات الله تعالى؟ ان يصاحب من هو اعلى منه همة في الدين، بده يرافق من هو اعلى منه همة في الدين حتى يفيقه ويذكروا بما بعد الموت. لأنه الإنسان إذا مات وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، الله توفانا وإياكنا على الإيمان، يتذكر عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لك أحيانا بقاعة الامتحانات الطلاب بالجامعات بيقولوا يي هذا وجهه نكد، يا ريت ما جابولنا إياه، أو بالامتحانات هذا وجهه نكد، هذا بيعبس شيء مرعب، وقته هلا يجيبولنا واحد وجهه بشوش. إذا كان لا جاي يخبط ولا جاي يكهرب ولا جاي يطرق بالكرابيج، وبيقولوا يا ريت ما اجى هذا اجى غيره بالامتحانات، وجهه نكد شيء مكرب. الله تعالى جعل على النار خزنة، ورئيس خزنة جهنم اسمه مالك، والكفار يقولون كما ذكر الله في القرآن الكريم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك،
2: من شدة ما بيشوفوا العذاب في النار الكفار بيقولوا هالشيئين هالآية هيدي بيقولوا له لمالك ليقضي علينا ربك. من شدة ما بيشوف عذاب في النار مالك بيجاوبهم بعد 1000 سنة. مالك خازن النار بيجاوبهم بعد 1000 سنة قال إنكم ماكثون. اتصوروا ان الكفار بعد 1000 سنة من سؤال لمالك بيقولهم انكم ماكثون، طلع من جهنم ما في، وموت بالسكتة القلبية بجهنم ما في. اما في ناس في الدنيا من شدة الحزن بيموتوا بالسكتة القلبية، او من شدة الفرح بيموتوا بالسكتة القلبية، ولكن بجهنم ما في موت، في جهنم ما في موت. فلذلك القبر صندوق العمل، مثل ما الواحد بدك بخزنته مصاري فحري بنا أن يكون صندوق عملنا مرضيا عنه عند الله تعالى. شو السبيل؟ شو الطريقة؟ لابد أن يتعلم المرء حقوق الله عليه وحقوق العباد عليه، حتى يؤدي حقوق الله وحقوق العباد غير منقوصة. ما في مشيها الدين، ما في ملعبي الدين، ما في ملعبي مشيها. انه يمزح بالكفر، يسب الدين، يسب الرب، يسب القرآن، يطلع خلقه من ابنه يقول له حل عني يا ابن الله او ما شابه ذلك من كفر، ما في هون مزح. انه معلش مشيها، لا. ايحسب، نرجع منقول بتذكر الاي، ايحسب الانسان ان يترك سدى. اليوم نحن سمعنا هالاي، مين اللي فسرها انه لازم يتعلم؟ سيدنا علي رضي الله عنه. وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة، بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك. جاء ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد قوي. الإنسان حتى يقي نفسه من أذى الدنيا، إذا نار بيبتعد عنها، إذا مرض بيخد له مضادات، إذا قذائف بيبعد عن مصدرها، إذا رصاص بيبعد عن مصدرها، إذا كان هدم بيروح من تحت السقف. طب وأما عذاب جهنم شو بيعمل حتى يقي نفسه؟ بده يتعلم ويطبق اللي تعلمه. شغلتين، وظيفتين، بده يتعلم ويطبق اللي تعلمه، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه، أي الواجبات والمحرمات. بده يتعلم ما فرض الله فعله اللي اسمه شو؟ الواجبات. وبده يتعلم ما فرض الله اجتنابه اللي اسمه شو؟ المحرمات. وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. لأنه اللي ما بيتعلم سهل على الشيطان أن يوقعه في المهالك، اللي ما بيتعلم سهل على الشيطان أن يوقعه في المهالك. الولد تسمحي له بالبيت يفوت طرف الحديد اللي بإيده ببريز الكهرباء ولا بتخافي عليه؟ ولو فوتوا هلا ما حيموت بالضرورة، ممكن يكهرب ويزت ويعيط ويبكي له شوي وانتهت القصة. ولكن الوقاية من عذاب النار التي أوقد الله عليها 3000 سنة ما بتكون انه نعمل الولد هم، بده تكون انه نعلم انفسنا، نتعلم ونعلم أولادنا شيئين، ما فرض الله أداءه وما فرض الله اجتنابه. ما فرض الله أداءه اسم الواجبات، ما فرض الله اجتنابه اسم المحرمات. ويا ترى الواجبات والمحرمات درجة واحدة؟ لا، أول الواجبات اللي هو أفرض الفروض عند الله تعالى إيمان بالله ورسوله، وأفضل الأعمال على الإطلاق شو هو؟ أفضل الأعمال على الإطلاق إيمان بالله ورسوله. هلا مثل ما أن تعلمنا أنه أفضل الأعمال على الإطلاق إيمان بالله ورسوله، كمان في أكبر الذنوب وأقبح الذنوب عند الله تعالى على الإطلاق الكفر بأنواعه. الكفر بأنواعه، كالكفر اللفظي كسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين، أو الكفر الفعلي كرمي العلوم الشرعية في القاذورات عمدا عالما بما فيها، ولو ورقة جريدة أو مجلة إذا فيها اسم الله اسم النبي آيات قرآنية أحاديث نبوية، أو كتابة الآيات القرآنية بالبول كما يفعل بعض السحرة والعياذ بالله تعالى، هذا كفر فعلي. والكفر الاعتقادي كالذي يعتقد أن الله له شوارب وضفير ومثلنا صابيع ومثلنا عينين، من هالكلام اللي هو كفر اعتقادي. ما بيصير نفوت ولدنا على حديقة الحيوانات ونفتح له قفص الوحوش ونقول له دير بالك على حالك. شو دير بالك على حالك وهو ولد وعم تفوتوه على حديقة الحيوانات وتفتحوا عليه قفص الوحوش؟ ما بيصير، انت بدك تدير بالك عليه. فلما نقول له تقرج على التلفزيون، ولما نقول له شوف شو فيه بالفيديو، ولما يطلع بالمجلات والصور على جدران الشوارع وغير ذلك، وما نعطيه اللي بيسموه باللهجة العامية المضادات حتى اللي نحميه من الفساد والانحلال، معناته انه تركناه بالتيار لينجرف، واخر تنهار لا لا لا لا ليش ابننا عمل هيك، لا لا لا لا ليش بنتنا عملت هيك. التربية والتعليم الدينية لا ينبغي ان تترك لمطلق مدرسي او لمطلق معلمي او لمطلق استاذ بالمدرسي، كل واحد منا بده ياخذ دوره. بصير واحد يربي اولاده بالتليفون ولا بده يراقب ويشوف بالتليفون؟ ما بيصير يربي اولاده بالتليفون، ما بيصير. ما حدا بيرضى يدير كل اشغاله بالتليفون، بقول لك بده يشوف بعيني، بركي المحاسب لعب بالحساب، بركي

ما قادر بدي درس الاولاد، جاي اولاد الجيران، عندي طليبه، عندي عزيمه، عندي كذا، والشيطان بيعمل له ليست مطالب حتى لي يتكسلن عن حضور مجلس علم الدين. فنحن اللي بدنا نهتم بمن نلي، كلمه بمن نلي، انا عندي اولادي بدي انا اهتم فيهم، مش بالتليفون، ولا اترك المدرسه لحالها هي تعلم وتربي. وكمان بدي يكون في ضوابط، بتراقب بالبيت، بتراقب بالتلفزيون، بتراقب بالفيديو، بتراقب مع من يمشي، من يصادق، من يخالل. ثم مثل ما أنه قلنا أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، كمان أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه، ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه. واحد كان بيخطب قبل 200 سنة، مش هلأ، على المنبر قال ألزموني في الله كل شيء سوى اللحية والعورة، على زعمه الله مثلنا تمام بس ما إله لحية ولا إله عورة. هذا كفر. هذا معناه لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. اللي بيعتقد أن الله قاعد على الكرسي أو على العرش، مهما على زعمه صلى وصام وراع الحج، هل هو يعبد الله ولا عم يعبد الشيء اللي هو تخيله؟ عم يعبد الشيء اللي تخيله. هذا ما بيكون من أهل التوحيد. أهل التنزيه هم أهل التوحيد، هم المؤمنون حقا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون بأن الله لا يشبه شيئا. الإنسان اللي عنده عقيدة سليمة ينبغي أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها، لأنه لا تصح عبادة من يعبد شيئا يتخيله ويتوهمه. اللي بيعتقد أن الله شيء طويل ما عبد الله، اللي بيعتقد ان الله عم يشع اضواء ما عبد الله، اللي بيعتقد ان الله ازرق او احمر او ابيض ما عبد الله، انما عبد الشيء اللي هو تخايله، عبد الشيء اللي هو تخايله. قال الامام الغزالي لا تصح العبادة الا بعد معرفة المعبود. المؤمنون يعرفون الله بصفاته. أنا بعرفك وبتعرفيني بالطول وبالعرض وبالحجم وبالشكل وباللون، أما الله لا طول له ولا حجم ولا شكل ولا لون ولا عمر. فإذا نحن نعرف الله بصفاته، أي نعرف أن الله موجود ليس كمثله شيء، سميع بصير قادر مريد علام حي. هذا معناه نعرف الله بصفاته، هذا معنى نعرف الله بصفاته. لما اليهود اجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، بعضهم بيقولوا نحن ما بنعرف كيف الله، او بعضهم بيقولوا لا الله ما له صفات. انتبهوا، انزل الله تعالى سورة الاخلاص وفيها صفات الله، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لما نزلت السورة قال لهم النبي لليهود هذه صفة ربي عز وجل، قال لهم هذه صفة ربي عز وجل. العنوان الجديد ما جاء في بدء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث رواه البخاري. اجوا أهل اليمن قالوا له للنبي أنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، عم يسألوه شو أول المخلوقات. وفد من اليمن إجا عند النبي وعم يسألوه شو أول المخلوقات. شوفوا قديش النبي شفيق عليهم،
وقد أوتي جوامع

الكلم ما بسألهم أول مخلوقات الله الماء سكت، ما بسألهم أول مخلوقات الله الماء سكت، قالهم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. بين لهم أن الله أزلي ليس مخلوقا، بين لهم أن الله لا بداية لوجوده، بين لهم أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، وبين لهم أن كل شيء غير الله شو مخلوق، ورجع بين لهم أن أول المخلوقات الماء والثاني العرش. هذا معناه أوتي جوامع الكلم. قال لهم

0: بأمر الله جرى القلم على اللوح المحفوظ. بأمر الله جرى القلم على اللوح المحفوظ. ثم خلق السماوات والأرض. الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في 7 سماوات وفي كمان 7 أراضين. الإنسان اللي أصله طين يعني من ماء وتراب، أوله آدم، وآدم آخر الأجناس خلقا، يعني الملائكة قبل آدم، الجن قبل آدم، البهائم قبل آدم، النباتات قبل آدم، آخر الأجناس آدم عليه السلام. وما كان شكله مثل غوريلا مثل ما بيرسموا لأولادنا بالكتب المدرسية المهرية والمفترات فيها على الدين، اللي بيقولوا الإنسان ما قبل التاريخ، واللي بيقولوا الإنسان في العصر الحجري، واللي بيقولوا الإنسان القديم، وبيرسموا له أنه سنانه طالعين الطقم كلياته لبرا، وهون كل الشعر كأنه معزي، وأنه راكد ورا غزالة بده يطرقها حجرة، وعورته 3/4 بادية ظاهرة. هذا افتراء ما صحيح. آدم كان في الجنة قبل أن يأكل من الشجرة، كان مكسيا. لما أكل من الشجرة وحواء بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله تعالى قال لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بالجنة ما في عري، ما بيكون الناس في الجنة بالزلط أبدا. يا جماعة، حدا منكم تبعت ولد أصغر ولد بعده هلأ بلش يمشي ليروح يعزم المعازيم على خطبة بنتها؟ تعمل بالإشارة لك شو إشبك؟ هيك هذا شو قليل الفهم؟ أمه بعدته شو بده هيدا؟ هتقول عن أمه قليلة الفهم؟ السفراء اللي بتنتدبن الدول بيبقى لا بيعرف يمضي اسمه إلا بيعرف يبصم؟ في سفير بالدنيا ما بيعرف إلا يبصم؟ ولا بتعتبر الدولة عار عليها؟ تبعته على القليل بيحكي لغتين، اللغة الأصلية واللغة الثانية، إما إنجليزي أو فرنسي، إما إنجليزي أو فرنسي. هذا إذا كمان ما بيعرف دكتلو وتلكس وفاكس وما شابه ذلك، حتى اللي تفتخر بمستوى سفيرها. يا جماعة، أنبياء الله تعالى وأولهم آدم، هل يعقل أن يرسل الله تعالى للناس من يعلمهم بالإشارة ما في لغة محكية؟ هذا ما صحيح، هذا افتراء على الأنبياء. نبي الله آدم، الله تعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها، وكانت لغته السريانية التي كان يخاطب بها بنيه، التي كان يخاطب بها ذريته، كانت لغته السريانية. أما اللي بيقولوا لكم ما كانوا بيعرفوا يحكوا ولا كانوا بيعرفوا يكتبوا، هذا كلام غير صحيح، افتراء، هذا ما له سند بالتاريخ، هذا ما له سند بالتاريخ، ما صحيح. فلذلك هون بتظهر حاجة أولادكم لألكم بالتربية والتعليم. ما كل شيء موجود بالكتاب ايه احفظه حتى ما يسقطوك، شو بنعمل لك؟ لا، الغلط غلط، ومننبه المعلمة ومننبه الإدارة على الغلط الموجود بالدفتر أو الكتاب. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي إلا الله، وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء، كل شيء خلقه وملكه، كل شيء خلقه وملكه. لا خالق لشيء من الأعيان والأعمال إلا الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: وهكذا مستمعين كرام، كنا مع المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وكانت تحت عنوان المسارعة إلى التوبة.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.
8: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
9: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء، 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، 5، الجمعة والسبت، 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة، تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم

0: Jana. جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى ميل رئيس الوفد اللبناني المفوض السفير السابق سيمو كرم إلى الاستقالة احتجاجا على عدم تجاوب الوفد الإسرائيلي مع إصراره على إخراج المفاوضات من الروتين القاتل، إلا أن كرم قوبل بتمني رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عليه بالبقاء على رأس الوفد المفاوض. ونقلت الصحيفة عن مصدر وزاري قوله إن مع عدم تبني عون ميل كرم إلى الاستقالة فإن مجرد إبداء رغبته في البقاء كان كافيا لتمرير رسالة إلى واشنطن بصفتها راعية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لحثها على التدخل لإنقاذها بتفعيل ما هو مرجو منها، لأن لبنان ينفذ ما هو مطلوب منه بما في ذلك تمسكه بحصرية السلاح بيد الدولة وإصراره على حزب الله بتسليمه، بخلاف القوات الإسرائيلية التي تواصل تجريفها البلدات وتدميرها الممنهج للمنازل واستمرار مسيراتها في التحليق على علو منخفض بالأجواء اللبنانية، إضافة إلى رفضها التزام وقف النار مشمولا بوقف الأعمال العدائية وامتناعها عن توسيع المناطق التجريبية. ولفت المصدر إلى أن عون بتوليه ملف التفاوض لم يكف عن التواصل مع الإدارة الأمريكية والطلب منها ترجمة تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمامه في قمة واشنطن إلى خطوات ملموسة تقضي بمنع الحكومة الإسرائيلية من وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق الإطار. وقال إنه يتفهم الدوافع التي أملت على كرم رغبته في الاستقالة، وهو كان أي عون أول من حمل تل أبيب المسؤولية حيال رفضها وقف النار والعمليات العدائية والامتناع عن مواصلة تجريفها وتدميرها البلدات والمنازل، وحيال عدم تجاوبها مع توسعة المناطق التجريبية.
0: جولة الصحافة.
1: علمت صحيفة اللواء أن اجتماعا عقد في مكتب نائب الرئيس الياس بو صعب خصص لتعديلات قانون الإعلام جمعه مع نقابتي الصحافة والمحررين ورئيس لجنة الإعلام النيابية إبراهيم الموسوي ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة النائب جورج عائيس والنائب علي حسن خليل في حضور الوزير بول مرقص، وفي ظل الإصرار على عدم سحب الاقتراح أو تأجيله لثلاثة أشهر كما اقترح كل من النقيبين جوزيف صيفي وعوني الكعكي، كان البديل بمحاولة إدراج التعديلات المطلوبة لتمريرها ضمن النقاش في الهيئة العامة اليوم. وتعهد أبو صعب ومرقص باستبدال عبارة جرائم النشر بمخالفات النشر بما يمنع من تسليط سيف الحبس على الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بإنشاء النقابات، كما تم التوافق على أن تتألف الهيئة الوطنية للإعلام من 6 أعضاء يتم انتخابهم من الجهات الأكاديمية والإعلامية مقابل تعيين 4 أعضاء من الحكومة، فيما لم تفلح محاولات حصر مهام المدير المسؤول بالمنتسبين إلى جدول النقابة.
0: جولة الصحافة.
1: كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاغون يواجه أزمة تمويل متسارعة بسبب الكلفة المتزايدة للحرب مع إيران، إذ توشك بعض بنود الإنفاق العسكري الحيوية على النفاذ خلال أسابيع في وقت تمضي فيه إدارة ترامب نحو توسيع المواجهة مع طهران. وذكر التقرير أن البيت الأبيض طلب من الكونغرس ضخ 67 مليار دولار بصورة عاجلة لتغطية نفقات الحرب، إلا أن الخلافات السياسية عطلت إقرار التمويل، وتزداد الضغوط مع استعداد مجلس النواب للدخول في عطلة تستمر شهرا ما قد يؤخر أي تسوية لأسابيع إضافية. وأشارت تقديرات الإدارة الأمريكية إلى أن الحرب كلفت حتى الآن نحو 30 مليار دولار، بينما يرى محللون مستقلون أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خصوصا أن التقديرات الرسمية لا تشمل تكاليف إعادة بناء القواعد الأمريكية المتضررة من الضربات الإيرانية. ولفتت التقديرات إلى أن العمليات وضعت ضغطا غير متوقع على ميزانيات البحرية والقوات الجوية، وسط تحذيرات من نفاذ مخصصات العمليات الجارية لكلا السلاحين قبل نهاية الشهر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها.

مبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره. فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني،
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال محمد بلوط في صحيفة الديار: تتزايد الشكوك حول إمكانية إحراز تقدم في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، بسبب إصرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم التراجع في أي شيء يتعلق بلبنان وغزة قبل هذا الاستحقاق الذي يحدد مصيره السياسي وربما الشخصي أيضا. وعززت هذه الشكوك أجواء ونتائج الجولة السابعة من المفاوضات في روما التي لم تكن مشجعة وناجحة بسبب إقفال المفاوض الإسرائيلي كل الأبواب أمام تثبيت وقف النار وتوسيع الانسحابات التجريبية، أبرز مطالب الوفد اللبناني. ويقول مصدر مطلع أن الرئيس جوزيف عون أخذ على عاتقه شخصيا محاولة متابعة هذين المطلبين مع الجانب الأمريكي بعد أن اصطدم الوفد اللبناني المفاوض بتصلب إسرائيلي تجاوز ما فعله في الجولات السابقة، ما أدى إلى اختصار وقت الجلسة الأخيرة في اليوم الثالث من الجولة السابعة. ويضيف المصدر أن نجاح جهود رئيس الجمهورية يعتمد على أمرين اثنين: أولاً، ممارسة واشنطن المزيد من الضغط على تل أبيب للقبول بالاتفاق على المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي، وثانياً، إسقاط الذرائع الإسرائيلية باستعجال حسب مسألة تحديد الجهات أو الدول التي ستشارك في قوات التحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وفي ظل هذه الأجواء الضبابية تطرح الأوساط المراقبة السؤال حول مسار ومصير الجولة الثامنة للمفاوضات المنتظرة في أوائل أيلول، وتشير إلى أن الجهود التي يقوم بها الرئيس عون لا سيما مع الإدارة الأمريكية أمام الامتحان لتحقيق تقدم ملموس قبل الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وقوله وعامتهم بإرشادهم لمصالحهم في دنياهم وأخراهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع إليهم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
4: محمد نوره الهادي من الظلم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
6: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب، من الاثنين إلى الخميس، من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
7: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01 65 14 15 03 21 99 68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بيزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01 30 43 11 01 30 45 24.

تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03 82 77 82.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70-222-620.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطراكية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

معطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان. وأضاء الكون بأنوار في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً.

0: اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهرا. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
1: يا آمنة بشرى،
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فوراً قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء، ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده، وهؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه، الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا من تعلم علم الدين التزم عقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية والماتوريدية عقيدة جمهور الأمة وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات. هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية، على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة، الطريقة الرفاعية، ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق، طرق أهل الله، قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: هذه الركب أسرع بيا للمدينة.
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14 و15 و16 من آب، من 10 صباحا وحتى 7 مساء. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلا وسهلا بكم.

كفى الرفاع شرفا تقبيل يد المصطفى كفى الرفاع شرفا تقبيل يد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، معناه أن النظر إلى الأجنبية إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان لا يحصل به تلذذ فليس حراما إن كان للوجه والكفين، أما إلى ما سواهما فحرام مطلقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها الخطى، معناه أن الذي يمشي للنظر إلى محرم أو الملامسة المحرمة فهذا يقال له زنا الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: واللسان يزني وزناه المنطق، فمعناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، هذا يقال له زنا اللسان. وإن مما يخفى على كثير من الناس من المحرمات الصغائر حديث الرجل مع الأجنبية على وجه التلذذ، ولو كانت خطيبته التي بعد لم يعقد عليها. ثم إن كلام الخاطب مخطوبته في أكثر الأحيان يكون مظنة التلذذ منهما، فهو حرام إن كان كذلك، لكن كثير من الناس لا يعلمون هذا. في العادة القديمة النظر عند إرادة الزواج من البنت سنة، ليس كما يفعل أهل بعض البلاد. فيما مضى كان الواحد منهم يخطب البنت من غير أن يراها، إنما يخطبها اكتفاء بوصف أمه له، ثم يوم الزفاف يراها. هذا خلاف السنة، خلاف الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام: والفم يزني وزناه القبل، فمعناه أن من معاصي الفم الصغائر تقبيل الرجل للأجنبية. وخالف في ذلك بعض من يدعي الإسلام من بعض الأحزاب، قالوا: يجوز تقبيل الأجنبية عند التوديع، وقالوا: أما النظر إلى شعرها فحرام. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. ومن ضلالاتهم قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية، وهذا خلاف عقيدة الإسلام، إذ اعتقاد المسلمين أن الله خالق كل شيء، سواء الأفعال الاختيارية أو الغير اختيارية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. فالصلاة والنسك أي الذبائح كالأضحية أفعال اختيارية وهي خلق لله تعالى، والمحيا والممات غير اختيارية، وكل هذه الأفعال لله رب العالمين، أي لله، أي هي خلق لله سبحانه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن النفس إذا فكرت أن تعمل اللمس المحرم وليس مجرد خطور في القلب، بل اشتغل القلب بذلك بالتفكير، فصار يتصور في نفسه أنه يتلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا القلب. أما مجرد الخطور في القلب الذي يكون بلا إرادة فليس حراماً، إنما المعصية أن يفكر ويتلذذ بها. فزنا النفس معناه أن يجري في نفسه أنه يتلذذ بها، يصور في نفسه كيف يتلذذ بها، يتصور كأنه الآن يقبلها أو يجامعها، هذا معنى زنا القلب. وأما مجرد أن يخطر في قلبه ميل ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس حراما. فيفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المذكورات سوى الجماع من الصغائر، وأما تسميته لها بأنها زنا فمعناه أن هذه مقدمات للزنا. ولما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر يحصل بالفرج. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يجتنبون المعاصي كبائر وصغائر، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مار الياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى. مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University، لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
5: قصة وعبرة.

روي أن بعض الكفار الذين كانوا ينكرون وجود الله سألوا الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما الدليل على وجود خالق هذا العالم؟ فقال الشافعي: ورقة الفرصاد، أي ورقة التوت، طعمها واحد، لونها واحد، ريحها واحد، طبعها واحد، تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، تأكلها النحل فيخرج منها العسل، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الظبية فينعقد في نواة في جهة المسك. قال الشافعي: فمن الذي جعلها كذلك؟ أي هذا كله يدل على وجود الله وخلقه للأشياء وتخصيصه المخلوقات بالصفات التي هي عليها.

0: يعني علي سبحان الله قديه هيدا الدليل من الإمام الشافعي دليل زكاة أنه لما بيجي واحد منكر لوجود الله بيقول هيدا العالم ما إله خالق فأعطاه دليل من العقل. أنت بعقلك طلع بورقة التوت هيدي الورقة التي خلقها الله أوكي عم يأكلوها أكثر من حيوان بس كل واحد بيطلع منه شيء مختلف. طب ما هي الورقة واحدة صفاتها واحدة طبعا واحد لكن كل حيوان من هيدول الحيوانات إذا أكلها بيعطينا منتج مختلف عن الآخر صح. ما هيدا أعظم دليل على وجود الله أنه لو الطبيعة هي اللي بتخلق حالة ما كان صار هيدا شيء كانت عطتني نفس النتيجة للكل عرفت. لا هيدا دليل واضح دليل عقلي على وجود الله. كمان من الأدلة اللي نحن بنستشهد فيها أنه كل فعل لابد له من فاعل. أنا إذا هلأ كتبت في كتابة على الورقة أكيد لابد لها من كاتب. البناية ما طلعت لحالها في مين بناها فهذه كلها أدلة على وجود الله.
1: حنحكي أكثر عن هالموضوع مع فضيلة الشيخ هيثم الشعار. أهلا وسهلا فيك.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: يسعد صباحكم يسعد صباح المستمعين.
0: أهلا
2: ما شاء الله مختارينا اليوم موضوع جميل جدا
0: هذه القصة
2: على التحديد. سبحان الله لطالما كانت سبب بتأثير على قلوب كثير من الشباب. تعرفوا نحن بنحب العمل الدعوي يكون بكل الأماكن بالجامعة بالثانوية بالطريق. فالشاب اللي هو بيعتبر بده جواب عميق على سؤاله لما يلاقي أنه دينه وأمر عظيم بدينه اللي هو صفة من صفات الله إثبات وجود الله الإجابة عليه بهل سهولة بهل إتقان بيقول عن جد ارتحت. جواب جميل جواب مريح وهذا بيأكد أنه العقيدة الإسلامية هي عقيدة سهلة واضحة بينة بتفوت على القلوب. منا بحاجة لمؤلفات لنشرحها تشرح بكلمتين تبين بمثال سهل. وهات لنبلش بمثال الإمام الشافعي رضي الله عنه.
1: نعم.
2: لما سأل على إثبات وجود الله تعالى عطى شيء بمشاهد عطى شيء مشاهد لأن العالم كله دليل على وجود الله. إنما سمي العالم عالما لأنه دليل على وجود الله عز وجل. فأعطاهم مثال ورقة التوت زي ما تفضلتوا اللي هي إذا بدقق فيها الإنسان هي مأكول واحد مأكول واحد بس عم بينتفع منه الإنسان بمأكله بدوائه اللي هو العسل بلبسه اللي هو بالحرير وبغير ذلك وبطيبه بعطره بالمسك. من مأكول واحد كمية منافع راجعة للإنسان من مأكول واحد دخل على أكثر من جهاز هضمي لأكثر من حيوان. فسبحان الله العظيم الذي خصص هاي المخلوقات بأجهزة هضمية مختلفة لحتى يطلع عن صحة التعبير أوتبوت مختلف لحتى يستفيد الإنسان من ورقة شجرة وحدة. فكم من ورقة شجر فيه وكم من ثمرة فيه ومن جعل كل هذا على ما هو عليه. العقل البشري أو الإنسان بيسلم إنه هذا لابد له من خالق لابد له من صانع لابد له من مخصص. الله تعالى في القرآن الكريم أمرنا أن نتفكر في أنفسنا مثل ما هلأ تفكرنا بورقة التوت كما أمر الشافعي رضي الله تعالى عنه حتى بأنفسنا.
0: نعم.
2: مش مرة هيك الواحد تخيل منا الفرق بين ريقه وبين دمعه وبين صمغ الأذن هي ثلاث رطوبات موجودة حد بعضها وكل واحدة إلها دور.
1: صح.
2: موجودين حد بعض وكل واحدة إلها دور لتحمي العضو اللي هي موجودة فيه. طب يتخيل الواحد بس لو أنه الصفات تبدلت لو أنه ريقه كل الوقت بطعم الدمع أو بطعم الصمغ اللي هو مر يتخيل لو هذه الأمور مش قلبي وبدلت وهي قريبة من بعضها يعني حقربها زي هيك مثال. نحن إذا بدنا نشتغل شغلة هيك مايكرو صغيرة عم نصلحها بإيدنا لما تبلش الشغلة تصير قريبة من بعضها منخاف تفوت على بعضها وتخرب وتغير وتنزع. اليوم رأس الإنسان قد يفصل بين عضو وعضو غشاء قد يفصل جلد. هيدا الماء بصفة كالدمع وهيدا الماء بصفة كصمغ الأذن كريق الفم. طب نتخيل لو انه هن مش قلدين، لو انه واحد كل الوقت تمه مالح، اي حياة بيعيشها اي تنغيص بحس فيه ما حيتحمل، ما حيتحمل هيدا الامر. طب هل هو عمل نفسه؟ هل هو اوجد نفسه؟ هل هو اختار انه ريقه يكون هيك وانه دمعه يكون هيك؟ لا، هذا كله لنتفكر بانفسنا ونقول لا، انا اوجدت نفسي، ولا ابي اوجد نفسه، ولا جدي اوجد نفسه، ولا جدي اوجد نفسه، ولا ادم عليه الصلاه والسلام اوجد نفسه، انما ربنا سبحانه وتعالى ابرزنا من العدم الى الوجود وجعلنا بالصفات التي نحن عليها. فسبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلقنا لا يشبهنا ولا يحتاج الينا، منزه عن كل صفات المخلوقين. هاي الصفات دليل افتقارنا لله عز وجل، ودليل احتياج دليل احتياجنا له. وقلنا سمي العالم عالما لانه علامه على وجود الله عز وجل. اذا تاملت فيه، اذا تاملت بنفسك اللي انت فرد من افراد العالم، اذا تاملت بالسماء المرفوعه من غير عمد، واذا تاملت بهذا النبات بالشجره الوحده يلي تحمل ثمار شربت من نفس الماء وسقيت بنفس الماء وشافت، يعني تعرضت لنفس الشمس، تلاقي ثمرة بطعم وثمرة تاني بلون تاني وطعم تاني. كل ما في هذا العالم بدل على شيء يا أسيادنا اسمه التخصيص، تخصيص الصفات. هيدا بالصفة دون صفة أخرى، هيدا هالمغايرة بالصفات، هيدا التخصيص، إنه كل شيء مخصص بما هو عليه، دليل إنه هو بحاجة إلى المخصص، إلى الذي شاء له ذلك. نعم. إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: بارك الله بكم. يعني شو الأسلوب الحلو بطريقة توصيل المعلومة، يعني كثير كثير مقنع صراحة. بارك الله بكم الشيخ هيثم الشعار.
2: آمين آمين، أكرمكم الله تعالى. هذا فضل علمائنا.
1: نعم. يعني
2: الشافعي له مثل هذا الكلام، وأبو حنيفة له مثل هذا الكلام. وهذا بدي أختم باللي بلشت فيه.
1: نعم.
2: ديننا سهل، عقيدتنا سهلة، بيفهمها الكبير
0: صحيح
2: والصغير، وبيفهمها اللي هو متقن لعلوم الدنيا، وبيفهمها اللي هو ما دخل الجامعة ولا المدرسة، لأن الله تعالى جعل الإسلام سهلا وجعل طريق الوصول إلى الجنة سهلا.
1: نعم.
2: الله تعالى يجمعنا في الجنة.
0: آمين.
1: بارك الله بكم.
2: الله.
1: شكرا.
2: آمين آمين.
1: جزاكم الله خيرا.
0: شكرا لكم.
2: أحسن الله إليكم.
0: في أمان الله.
3: قصة وعبرة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
2: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
6: اكيد،
5: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
6: وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
6: تمام.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
1: تحضروا لأجواء تراثية لا تنسى بمناسبة المولد النبوي الشريف. يدعوكم مركز التراث العربي لزيارة معرضه السنوي. اكتشفوا أطيب المقطرات والعسل والمونة البيتية وأجمل المطرزات والملابس والأكسسوارات، وذلك أيام الجمعة، السبت والأحد في 14-15-16 من آب، من 10 صباحاً وحتى 7 مساءً. أوقات ممتعة بانتظاركم، وأهلاً وسهلاً بكم.

0: قال الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. في موضوع المسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى، نبقى الآن مع المحاضرة القيمة التي سنستمع إليها من سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا وجعلها دارا للعمل. وأي عمل؟ العمل بالطاعة. أمرنا فيها بالعمل بالطاعة، لذلك قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. فإذا حدا سألنا لما خلقنا الله، الجواب في هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله لم يخلقنا لنرزقه، الله لم يخلقنا لنطعمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا، الله هو الذي يرزقنا وهو الذي يطعمنا، فنحن بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة لأحد. نحن بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة لأحد. الله تعالى هو الذي يطعم ولا يطعم، الله هو الذي يرزق ولا يحتاج لمن يرزقه، الله هو الذي يخلق ولا خالق إلا الله. فهذه الدنيا التي خلقنا فيها، خلقنا فيها ليأمرنا الله بطاعته، لذلك قال في القرآن الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله لم يخلقنا عبثا، هذا معنى الآية الكريمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي الله خلقنا ولم يتركنا عبثا، بل أمرنا بأوامر ونهانا عن المحرمات. هذه الآية التي بدأنا درسنا فيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. يعني الواحد منا مسؤول عن حاله ومسؤول عن عياله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما حدا له حق يقول أنا شو خصني، أنا بدي حالي. لا، أنت مسؤول عن حالك ومسؤول عمن تعيل. فلذلك اللي بيهتم بحاله بيصلي ويصوم ويؤدي الزكاة ويحج ويشتغل بالأوراد والذكر، ولا يأمر ولده ولا ابنته ولا يأمر والده ولا والدته ولا يأمر أخاه ولا أخته، ويعلم أنهم يقبلون منه لو أمرهم بالواجبات، ويعلم أنهم يقبلون منه لو نهاهم عن المحرمات، ومع ذلك ترك هذا استحياء. شو السبب؟ خجلا. شو السبب؟ كسلا. إما خجلا وإما كسلا، واثنين من عذر عند الله تعالى، فبيكون عليه معصية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف الواحد منا بده يصون نفسه ويصون عياله نارا؟ وأي نار؟ نارا وقودها الناس والحجارة. الناس بسبب ذنوبهم، والحجارة لتتأجج النار على الكافرين. بالفرن، الفرن الطبيعي اللي بيخبزوا فيه بيحطوا على بيت النار حجار بيختزن الحرارة، بيختزن الحرارة. فجهنم أوقد الله عليها 3000 سنة، أوقد الله على النار 3000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. والكفار في النار ذكر الله أنهم قطعت لهم ثياب من نار. حدا منا هو واقف على جبل عرفات أو بمكة المكرمة عم يشتغل، أو شغلته هون ببيروت اللي جوا معتدل بالفرن لابس ثياب من حديد، قديش بيشعر انه عم يكتوي، بيشعر انه عم يكتوي. هو الواحد منا ما بيطيق احيانا ثياب فيها نيلون، ما بيطيق الواحد منا يلبس ثياب الشتي بالصيف وثياب الصيف بالشتي. فتصوروا ان ثياب الكفار في النار من نار. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن الكفار قطعت لهم ثياب من نار، وين موجودين؟ في غرف من نار. الواحد منا هون موجود شوية مراوح عم تهويلنا وتياب الصيفية مشاوبين فيها. هن قطعت لهم ثياب من نار وموجودين في غرف من نار، ويسقون الماء الحميم اللي عم يغلي في البطون وتتقطع منه أمعاؤهم. فإذا هالنار التي وقودها الناس والحجارة خلقها الله وخلق لها أهلها. ما حدا يقول لا لا، هذا هيك الآية القرآنية مش انه على صحيفة عذاب، انما الله حتى يخوفنا، حتى يشجعنا انه نجتنب المعاصي ونؤدي الواجبات. هذا كفر. اللي بيقول انه ما في عذاب حقيقي في النار، اللي بيقول انه ما في عذاب بالجسد والروح معا، هذا كفر. الله قال قطعت لهم ثياب من نار، بدهم يلسوا ثياب من نار في النار، وموجودين في غرف من نار، وعم يشربوا الماء الحميم، وعم يأكلوا من شجر الزقوم، وعم يشربوا الصديد والغساق. ثم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهمنا؟ عليها ملائكة غلاظ شداد. وظيفة هؤلاء الملائكة أن يعذبوا الكفار شداد، يضربون وجوه الكفار وجنوبهم وأدبارهم بمقامع من حديد، يعني كرابيج من حديد، ويضربون بسلاسل من حديد، والسلاسل من حديد والمقامع من حديد بقلب جهنم. حدا منا بيطيق يمسك ملقة النار من محل ما كان غارز بالنار؟ فيكم تسحبوا أحيانا معلقة الركوة هي على النار سخنة، هي بقلب الركوة شوي متروكي على النار الخفيفة تحرق طرف صابيعك. بينما الكفار ثيابهم من نار وهم في غرف من نار، ويضربون بمقامع من حديد وسلاسل من حديد، ويشربون الماء الحميم، ويطعمون من شجر الزقوم، ويشربون الصديد والغساق، ولو أن دلوا من غساق أهرق على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم. نحن شوية بوية مضيئين منها، شوية تنر بعد الطرش مضيئين منها، أنينة غاز تفتحوها وتسكروا شبابيك كلياتنا بنهرب من الأوضة، مش هيك؟ النبي قال لو أن دلوا من غساق أهرق على أهل الدنيا لأفسد على أهل الدنيا معايشهم، مش أهل زاروب أو شارع أو منطقة أو حي، أهل الدنيا. فالعذاب في النار حسي بالجسد والروح معا. لذلك نحن اليوم في الدنيا وبعد روحنا ما وصلت للغرغرة، لأنه تقبل توبة العبد ما لم تصل روحه إلى الغرغرة، وتقبل توبة الكافر ما لم يرى ملك الموت عزرائيل ويقول له أبشر بسخط الله وعذابه، وتقبل التوبة ما لم تشرق الشمس من مغربها. انتبهتوا كيف؟ لذلك كل واحد منا يراجع صحيفة أعماله، رزنامته اليومية، شو عم يعمل غلط؟ مخالف للدين؟ شو عم يعمل معاصي؟ يراجع. عجلوا بالتوبة قبل الموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. آخر الشهر بتقولي لرجالك يا رجال اللحام خدنا منه كذا كذا، أعطينا ندفع له، مش هيك؟ ما في. شو ما في؟ بمهدلنا، بشرشحنا، بيزيع عند الجيران إنه ما دفعنا له، من خاف البهدلة في الدنيا. فما بالنا بالفضيحة يوم الدين؟ هون في بهدلة على نطاء بناية، نطاء عيلة، نطاء زاروب، نطاء شارع، ومن خاف البهدلة شو يقولوا عني؟ عم بيأكل حق الناس؟ لا ما برضى، اعطيني ندفع له يا رجال، انا قلت له زوجي بيدفع لك اخر الشهر. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللي على غيره عليه مظلمة فليتحلله، يستسمحه أو يعطيه حقه قبل أن ينزل إلى حفرة القبر اللي لا فيها لا دينار ولا درهم. شو بدك تسب القبر؟ بدك تقوله لمالك الموت هو عم يقبض لك روحك؟ لحظة لحظة لحظة، علينا فاتورة بدنا ندفعها، الزلمة ناشرنا بالشارع بالبناية؟ لا. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يعني نفهم من الحديث في الدنيا اللي هي دار عمل في مجال سد بالمصاري، أو نقول له ما توخذنا، ما بقى معنا مصاري، انسرقنا أو محلنا احترق، ما معنا ندفع لك، سامحنا. يا بقول له سامحتك، أو بقول له إن شاء الله لما يصير معك بتسد لي. هذا في الدنيا بيمشي حاله. لكن اللي بيموت آكل حقوق الناس، اللي بيموت عاق الوالدين، اللي بيموت وقد أكل مال اليتيم ظلما، شو بده يعمل بالقبر؟ الواحد منا إذا علق بكابين الأسانسير انطفت الكهرباء، اتعطل الفريم تبع الأسانسير، صار يلعب فيه الأتوماتيك طالع نازل فيه، ما عم يقف على باب، على طول قلبه بيعمل شق، بقه بيقول له يا حيطلع يا حيخبط يا أما حيوقف على الحيطان مش على باب، على طول بيحسب حساب، حيجي الخناق ويموت فطيس. وهذا اسمه في مجال التنفس شهر مش 24 ساعة. الإنسان بالأسانسير ما حيموت كونه انزرب بالأسانسير، إنما ضيقة خلقه بتضايق. فما بالنا بحفرة القبر؟ بالأسانسير من الضيقة إذا انقطعت الكهرباء ومعنا إنسان عم نسيره بس لأنه عتم ظلمة، فما بالنا بحفرة القبر؟ بالأسانسير بتخبط بتقول ياهو، بتدق على صاف، بتدق على حيطان، بتدق على باب، لكن بالقبر شو بده يعمل الإنسان اللي مات ظالم؟ بالقبر شو بده يعمل الإنسان اللي مات وعليه تبعات؟ لذلك الإنسان يحفظ الآية القرآنية هاي، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، معنية الآية لا، الإنسان منه متروك فوضى في الدنيا، في يوم حساب. هلأ الكافر والظالم والمتجبر يعيث في الأرض فسادا، لكن عند الله تعالى تجتمع الخصوم، الله هو أحكم الحاكمين، عند الله تعالى تجتمع الخصوم، والظالم عليه من الله ما يستحق، والمظلوم ينال حقه. عند الله لا تضيع الحقوق. فإذا الدنيا شو هي؟ دار عمل، والآخرة دار جزاء. فلما الواحد منا يعيش مع هالمعلومات ودمه يتذكر عند كل لقمة أو قميص أو دخول بيت بالحلال إيه بياخده، بالحرام أبدا ما تقرب صوبي ولا تحاول تقنعني في عذاب قبر، في جورة ما حتلحقني أنت وتنقذني منها لو أنا مت مذنبا عاصيا آكل مال اليتيم ظلما أو آكل أموال الناس بالباطل. نحن نفكر بحالنا، بالملجأ 24 ساعة بدون طلع على فوق وعتم وظلمي، لا بيخطر على باله سندويشي ولا بيخطر على باله بيبسي، بقول لك هلا وقته، ما شايف بالنا مشغول بشو؟ أو إذا الولد قال له ماما بدي فطبول، تقول له حل عني هلا وقتك أعصابي فلتاني. هذا اسمه ملجأ قد يكون 300 متر والناس حواليه ممكن يسيروه، فما بالنا بحفرة القبر الذي هو بالنسبة لغير الأتقياء بيت الدود، بيت الظلمة، والقبر باب وكل الناس تدخله. لغير الأتقياء بيت الدود، بيت الظلمة، وفيتين عليه لا محالة، ما حدا منا حيقدر يهرب من القبر. أما الملجأ حر، بدك تنزل على الملجأ، بدك تفوت على دكاني تتخبى، بدك تقعد ورا متريس، أنت حر، ولكن على القبر بدك تنزل، على القبر بدك تنزل. فماذا أعددت لذلك اليوم؟ هذا معناته أنه كل واحد منا يراجع رزنامته اليومية، شو عم يعمل، شو عم يعمل مع أمه، مع أبوه، مع زوجته، مع زوجها، مع أخواته، مع إخوانه، مع أصدقائه، مع صاحب البيت، مع صاحب الدكان، مع من هو أجير عنده، مع من هو تأجر عنده، أكل له حقوقه، استعمل له أمواله بالباطل، أخذ من فوق أجرته زيادة بدون مقابل، أكل أموال زوجته عنوة وتسلطا، أكلت صرفت من أموال زوجها من غير رضاه، عاق الوالدين، عاق لأمه، عاق لأبيه، يراجع حسابه ويعرف أنه لا بد أن يأتيه الموت بغتة. وعزرائيل ما بيجي بدق جرس على حدا، ولا بدق له بالانترفون، ولا بيقول له ناطرك بالسيارة، ولا بيقول له عبكرة الساعة 8 جهز لي حالك جاي لعندك. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. شو عملت هون؟ بتشوف بالقبر. الإنسان اللي بيعيش مع أهل الدين بيضمه عم يتذكر، أما اللي بيعيش مع أهل الدنيا بيفلت، بصير همه الجخ والرخ وآخر موضة وكلام الناس يحكوا عنه بالمجالس والصالونات بشكل فيه إطراء ومديح، أما أنه يعمل لآخرته فهذا بده يعيش مع أهل الدين. أما أنه يهيئ الزاد ليوم المعاد ويذكروه، حرام، هذه ما بيجوز، هذه الكلمة حرام، ليش عم تسرق، ليش عم تنهب، ليش عم تاكلي من مال زوجك بدون رضاه، ليش تقشطها دهبياتها وإن كانت زوجتك. بده مين معه يفيقه، ومين اللي بده يفيق الإنسان على وينبهه على مرضات الله تعالى؟ أن يصاحب من هو أعلى منه همة في الدين، بده يرافق من هو أعلى منه همة في الدين حتى يفيقه ويذكروا بما بعد الموت. لأنه الإنسان إذا مات وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، الله توفانا وإياكنا على الإيمان، يتذكر عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لك أحيانا بقاعة الامتحانات الطلاب بالجامعات بيقولوا يي هذا وجه نكد، يا ريت ما جابولنا إياه، أو بالامتحانات هذا وجه نكد، هذا بيعبس شيء مرعب، وقته هلا يجيبولنا واحد وجه بشوش. إذا كان لا جاي يخبط ولا جاي يكهرب ولا جاي يطرق بالكرابيج، وبيقولوا يا ريت ما اجى هذا، اجى غيره بالامتحانات، وجهه نكد شيء مكرب. الله تعالى جعل على النار خزنة، ورئيس خزنة جهنم اسمه مالك، والكفار يقولون كما ذكر الله في القرآن الكريم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. من شدة ما بيشوفوا العذاب في النار الكفار بيقولوا هالشيئين، هالآية هيدي، بيقولوا له لمالك ليقضي علينا ربك. من شدة ما بيشوف عذاب في النار مالك بيجاوبهم بعد 1000 سنة. مالك خازن النار بيجاوبهم بعد 1000 سنة، قال إنكم ماكثون. تصوروا أن الكفار بعد 1000 سنة من سؤال لمالك بيقولهم إنكم ماكثون، طلع من جهنم ما فيه، وموت بالسكتة القلبية بجهنم ما فيه. أما في ناس في الدنيا من شدة الحزن بيموتوا بالسكتة القلبية، أو من شدة الفرح بيموتوا بالسكتة القلبية، ولكن بجهنم ما في موت، في جهنم ما في موت. فلذلك القبر صندوق العمل، مثل ما الواحد بدك بخزنته مصاري، فحري بنا أن يكون صندوق عملنا مرضيا عنه عند الله تعالى. شو السبيل، شو الطريقة؟ لابد أن يتعلم المرء حقوق الله عليه وحقوق العباد عليه، حتى يؤدي حقوق الله وحقوق العباد غير منقوصة. ما في مشيها الدين، ما في ملعبي الدين، ما في ملعبي مشيها. إنه يمزح بالكفر، يسب الدين، يسب الرب، يسب القرآن، يطلع خلقه من ابنه يقول له حل عني يا ابن الله أو ما شابه ذلك من كفر، ما في هون مزح. إنه معلش مشيها، لا. أيحسب، نرجع منقول بتذكر الآية، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. اليوم نحن سمعنا هالآية، مين اللي فسرها إنه لازم يتعلم؟ سيدنا علي رضي الله عنه. وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك. جاء ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد قوي. الإنسان حتى يقي نفسه من أذى الدنيا، إذا نار بيبتعد عنها، إذا مرض بيخد له مضادات، إذا قذائف بيبعد عن مصدرها، إذا رصاص بيبعد عن مصدرها، إذا كان هدم بيروح من تحت السقف. طب وأما عذاب جهنم شو بيعمل حتى يقي نفسه؟ بده يتعلم ويطبق اللي تعلمه، شغلتين وظيفتين، بده يتعلم ويطبق اللي تعلمه، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه، أي الواجبات والمحرمات. بده يتعلم ما فرض الله فعله اللي اسمه شو؟ الواجبات. وبده يتعلم ما فرض الله اجتنابه اللي اسمه شو؟ المحرمات. وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. لأنه اللي ما بيتعلم سهل على الشيطان أن يوقعه في المهالك، اللي ما بيتعلم سهل على الشيطان أن يوقعه في المهالك. الولد تسمحي له بالبيت يفوت طرف الحديد اللي بإيده ببريز الكهرباء ولا بتخافي عليه؟ ولو فوته هلا ما حيموت بالضرورة، ممكن يكهرب ويزته ويعيط ويبكي له شوي وانتهت القصة. ولكن الوقاية من عذاب النار التي أوقد الله عليها 3000 سنة ما بتكون انه نعمل الولد هم، بده تكون انه نعلم انفسنا، نتعلم ونعلم أولادنا شيئين، ما فرض الله أداءه وما فرض الله اجتنابه. ما فرض الله أداءه اسم الواجبات، ما فرض الله اجتنابه اسم المحرمات. ويا ترى الواجبات والمحرمات درجة واحدة؟ لا، أول الواجبات اللي هو أفرض الفروض عند الله تعالى إيمان بالله ورسوله وأفضل الأعمال على الإطلاق شو هو؟ أفضل الأعمال على الإطلاق إيمان بالله ورسوله. هلأ مثل ما أنه تعلمنا أنه أفضل الأعمال على الإطلاق إيمان بالله ورسوله، كمان في أكبر الذنوب وأقبح الذنوب عند الله تعالى على الإطلاق الكفر بأنواعه. الكفر بأنواعه، كالكفر اللفظي كسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين، أو الكفر الفعلي كرمي العلوم الشرعية في القاذورات عمدا عالما بما فيها، ولو ورقة جريدة أو مجلة إذا فيها اسم الله اسم النبي آيات قرآنية أحاديث نبوية، أو كتابة الآيات القرآنية بالبول كما يفعل بعض السحرة والعياذ بالله تعالى، هذا كفر فعلي. والكفر الاعتقادي كالذي يعتقد أن الله له شوارب وضفير ومثلنا صابيع ومثلنا عينين، من هالكلام اللي هو كفر اعتقادي. ما بيصير نفوت ولدنا على حديقة الحيوانات ونفتح له قفص الوحوش ونقول له دير بالك على حالك. شو دير بالك على حالك وهو ولد وعم تفوتوه على حديقة الحيوانات وتفتحوا عليه قفص الوحوش؟ ما بيصير، انت بدك تدير بالك عليه. فلما نقول له تقرج على التلفزيون، ولما نقول له شوف شو فيه بالفيديو، ولما يطلع بالمجلات والصور على جدران الشوارع وغير ذلك، وما نعطيه اللي بيسموه باللهجة العامية المضادات حتى اللي نحميه من الفساد والانحلال، معناته انه تركناه بالتيار لينجرف، واخر تنهار لا لا لا لا ليش ابننا عمل هيك، لا لا لا لا ليش بنتنا عملت هيك. التربية والتعليم الدينية لا ينبغي ان تترك لمطلق مدرسي او لمطلق معلمي او لمطلق استاذ بالمدرسي، كل واحد منا بده ياخذ دوره. بصير واحد يربي اولاده بالتليفون ولا بده يراقب ويشوف بالتليفون؟ ما بيصير يربي ولاده بالتليفون، ما بيصير. ما حدا بيرضى يدير كل اشغاله بالتليفون، بيقول لك بدي اشوف بعيني، بركي المحاسب لعب بالحساب، بركي امين الصندوق عمل تزوير، بركي البضاعه كانت حقيقه دزينه دزينه، قام اجى قال لي معلم طلع الصندوق في 11 ما في دزينه، بدي راقب بعيني، ما بترك هذا مالي انا تعبان فيه. بس بالمصاري بدنا الراقب، بالتربيه ما بدنا الراقب، بس بالمصاري بدنا نسافر وللتعلم ما بدنا نقطع لنا شو كيلو متر او ربع ساعه بالسياره ببيروت. هذا النفس الاماره بالسوء بتحب ان تركنا الى الكسل، ان تركنا الى الكسل عن تعلم علم الدين الواجب، بينما لشم هواء بسيطه صار من هلا شطوره ساعه ما هي شيء، صرنا بنستسهلها. روح على الكحاله من هون لشطوره شم هواء ساعه وساعه هنيك وساعه رجع، ابو ثلاث ساعات بتروح وترجع. لعم يروح على درس الدين ساعة هنيك وربع ساعة على الطريق اروح ارجع، مشغول ما قادر، بدي درس الاولاد، جاي اولاد الجيران، عندي طليبة، عندي عزيمة، عندي كذا، والشيطان بيعمل له ليست مطالب حتى لي يتكسلن عن حضور مجلس علم الدين. فنحن اللي بدنا نهتم بمن نلي، كلمة بمن نلي، انا عندي اولادي بدي انا اهتم فيهم مش بالتليفون، ولا اترك المدرسة لحالها هي تعلم وتربي. وكمان بده يكون في ضوابط، بتراقب بالبيت، بتراقب بالتلفزيون، بتراقب بالفيديو، بتراقب مع من يمشي، من يصادق، من يخالل. ثم مثل ما انه قلنا افضل الاعمال ايمان بالله ورسوله، كمان اكبر الذنوب على الاطلاق الكفر بانواعه، ذلك لانه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه. واحد كان بيخطب قبل 200 سنة مش هلأ على المنبر، قال ألزموني في الله كل شيء سوى اللحية والعورة، على زعمه الله مثلنا تمام بس ما إله لحية ولا إله عورة، هذا كفر. هذا معناه لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته، اللي بيعتقد أن الله قاعد على الكرسي أو على العرش
2: مهما على زعمه صلى وصام وراعى الحج، هل هو يعبد الله ولا عم يعبد الشيء اللي هو تخيله؟ عم يعبد الشيء اللي تخيله، هذا ما بيكون من أهل التوحيد. أهل التنزيه هم أهل التوحيد، هم المؤمنون حقا الذين يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون بأن الله لا يشبه شيئا. الإنسان اللي عنده عقيدة سليمة ينبغي أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها، لأنه لا تصح عبادة من يعبد شيئا يتخيله ويتوهمه. اللي بيعتقد أن الله شيء طويل ما عبد الله، اللي بيعتقد أن الله عم يشع أضواء ما عبد الله، اللي بيعتقد أن الله أزرق أو أحمر أو أبيض ما عبد الله، إنما عبد الشيء اللي هو تخايله، عبد الشيء اللي هو تخايله. قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. المؤمنون يعرفون الله بصفاته. أنا بعرفك وبتعرفيني بالطول وبالعرض وبالحجم وبالشكل وباللون، أما الله لا طول له ولا حجم ولا شكل ولا لون ولا عمر. فإذا نحن نعرف الله بصفاته، أي نعرف أن الله موجود ليس كمثله شيء، سميع بصير قادر مريد علام حي، هذا معناه نعرف الله بصفاته، هذا معنى نعرف الله بصفاته. لما اليهود اجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. بعضهم بيقولوا نحن ما بنعرف كيف الله، او بعضهم بيقولوا لا الله ما له صفات. انتبهوا، انزل الله تعالى سورة الاخلاص وفيها صفات الله: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لما نزلت السورة قالهم النبي لليهود: هذه صفة ربي عز وجل. قالهم: هذه صفة ربي عز وجل. العنوان الجديد: ما جاء في بدء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. هذا الحديث رواه البخاري. اجوا أهل اليمن قالوا له للنبي: أنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان. عم يسألوه شو أول المخلوقات. وفد من اليمن إجا عند النبي وعم يسألوه شو أول المخلوقات. شوفوا قديش النبي شفيق عليهم، وقد أوتي جوامع الكلم. ما بسألهم أول مخلوقات الله الماء سكت، ما بسألهم أول مخلوقات الله الماء سكت. قالهم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. بين لهم أن الله أزلي ليس مخلوقا، بين لهم أن الله لا بداية لوجوده، بين لهم أن الله تعالى لا ابتداء لوجوده، وبين لهم أن كل شيء غير الله شو مخلوق، ورجع بين لهم أن أول المخلوقات الماء والتاني العرش. هذا معناه أوتي جوامع الكلم. قالهم: كان الله، أي لا أزلية إلا الله، كان الله في الأزل، هذا معناه كان الله. هذه كان تفيد الأزلية لا تفيد الحدوث بعد عدم. نحن بعد ساعتين منقول كان الدرس هنا، حصل الدرس بس هلا ما في درس، بس هون كان الله ليس معناها ما كان موجود بعدين انوجد، إنما معناها أن الله ثابت الوجود أزلا. ولم يكن شيء غيره، أي لا أزلي إلا الله. ولم يكن شيء غيره، أي لا أزلية إلا الله. ألهم وكان عرشه على الماء، خلق الله الماء من غير أصل. نحن شو أصلنا؟ الماء والتراب، والبهائم من تراب، والملائكة من نور، وإبليس والجن من نار. أما الماء الذي تحت العرش من غير أصل، لأنه هو شو؟ أول مخلوقات الله. قبل الماء كان عدم، ثم خلق الله الماء. اثنين، ماذا خلق الله؟ العرش. وخلق الله اللوح المحفوظة وهو الجرم النوراني، وخلق الله القلم الأعلى وهو جرم نوراني. جرم يعني مخلوق نوراني. وأمر الله القلم أن يجري على اللوح فيكتب ما يجري في هذه الدنيا. مش معناته الله له صابيع مثلنا ومسكه وحركه. بأمر الله جرى القلم، بأمر الله جرى القلم على اللوح المحفوظ، بأمر الله جرى القلم على اللوح المحفوظ. ثم خلق السماوات والأرض، الله خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني في سبع سماوات وفي كمان سبع أراضين. الإنسان اللي أصله طين يعني من ماء وتراب، أوله آدم، وآدم آخر الأجناس خلقا. يعني الملائكة قبل آدم، الجن قبل آدم، البهائم قبل آدم، النباتات قبل آدم، آخر الأجناس آدم عليه السلام. وما كان شكله مثل غوريلا مثل ما بيرسموا لأولادنا بالكتب المدرسية المهرية والمفترات فيها على الدين، اللي بيقولوا الإنسان ما قبل التاريخ، واللي بيقولوا الإنسان في العصر الحجري، واللي بيقولوا الإنسان القديم، وبيرسموا له أنه سنانه طالعين الطقم كلياته لبرا، وهون كل الشعر كأنه معزي، وأنه راكد ورا غزالة بده يطرقها حجرة، وعورته ثلاث ارباعها بادية ظاهرة. هذا افتراء ما صحيح. آدم كان في الجنة قبل أن يأكل من الشجرة كان مكسيا، لما أكل من الشجرة وحواء بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله تعالى قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. بالجنة ما في عري، ما بيكون الناس في الجنة بالزلط أبدا. يا جماعة، حدا منكم تبعت ولد أصغر ولد بعده هلأ بلش يمشي ليروح يعزم المعازيم على خطبة بنتها؟ تعمل بالإشارة لك شو إشباك؟ هيك هذا شو قليل الفهم أمه بعدته؟ شو بده هيدا؟ هتقول عن أمه قليلة الفهم؟ السفراء اللي بتنتدبون الدول بيبقى لا بيعرف يمضي اسمه إلا بيعرف يبصم؟ في سفير بالدنيا ما بيعرف إلا يبصم؟ ولا بتعتبر الدولة عار عليها؟ تبعته على القليل بيحكي لغتين، اللغة الأصلية واللغة تاني، إما إنجليزي أو فرنسي، إما إنجليزي أو فرنسي. هذا إذا كمان ما بيعرف دكتل وتلكس وفاكس وما شابه ذلك، حتى اللي تفتخر بمستوى سفيرها. يا جماعة، أنبياء الله تعالى وأولهم آدم، هل يعقل أن يرسل الله تعالى للناس من يعلمهم بالإشارة ما في لغة محكية؟ هذا ما صحيح، هذا افتراء على الأنبياء. نبي الله آدم، الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، وكانت لغته السريانية التي كان يخاطب بها بنيه، التي كان يخاطب بها ذريته، كانت لغته السريانية. أما اللي بيقولوا لكم ما كانوا بيعرفوا يحكوا ولا كانوا بيعرفوا يكتبوا، هذا كلام غير صحيح، افتراء، هذا ما له سند بالتاريخ، هذا ما له سند بالتاريخ، ما صحيح. فلذلك هون بتظهر حاجة أولادكم لألكم بالتربية والتعليم. ما كل شيء موجود بالكتاب ايه احفظه حتى ما يسقطوك، شو بنعمل لك؟ لا، الغلط غلط، ومننبه المعلمة ومننبه الإدارة على الغلط الموجود بالدفتر أو الكتاب. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي إلا الله، وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خلق كل شيء، كل شيء خلقه وملكه، كل شيء خلقه وملكه، لا خالق لشيء من الأعيان والأعمال إلا الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: وهكذا مستمعين كرام، كنا مع المحاضرة الدينية النافعة التي ألقاها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وكانت تحت عنوان المسارعة إلى التوبة.

الله يرحمه الله يرحمه. سنرحل يوما بدون رفيق فرادى، سنمضي بذاك الطريق، ومنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق.

سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

0: غني رضي ومنا علام دهاه شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم رحيل قريب أغثني إلهي إلهي فإني غريب
1: نرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم

سنرحل يوما بدون رفيق سنرحل يوما بدون وداع ويبكي الحبيب فراق فراق.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابنا المستمعين، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى بعض المواضيع التي يهتم لأمرها كل مؤمن، وهي أمور استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خطرها، وبين أنها أمور يستعاذ منها ويلجأ المؤمن إلى ربه للحماية منها. يقول صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من قلب لا يخشع. هذه الكلمة لو أردنا أن نتكلم في بسطها وشرحها وبيانها وبيان أسبابها لما وسعتنا حلقة ولا حلقتان ولا ثلاثة في بيان هذه الكلمة فقط. نعوذ بك من قلب لا يخشع. القلب أحبابنا هو أمير الجوارح، هو قائد الجوارح، هو الذي يحرك بأوامره الجوارح. القلب يأمر اليد لتبطش أو لترحم، يأمر العين لتنظر أو لتنكف عن ذلك. القلب هو الذي يأمر الإنسان بالسرقة أو المن بالصدقة. القلب كأمير سرية وبينه جند ومعه جنده، اليد والرجل والبطن والعين والسمع والبصر واللسان وسائر البدن، كل ذلك كالجند له. فهذا القلب له أسباب ليخشع فيها، وله أسباب تذهب عنه الخشوع. من أسباب ذهاب خشوع القلب أن يأكل الإنسان الحرام ويدخل نفسه في أكل الحرام، فهذا يذهب خشوع قلبه. كيف يكون خاشعا وقد ملأ بطنه وجوفه من الحرام؟ إذن من أسباب فقد الخشوع الامتلاء والتغذي والدخول في المعاملات المالية المحرمة، هذا من أسباب قسوة القلب. وإن الأمر لا يبدأ بالقليل ثم يزيد ويزيد حتى يصير الإنسان نهما بأكل الحرام لا يشبع منه، ولا يكتفي حتى بالحرام ولو كان نهرا جاريا، لا يكتفي منه بشربه، إنما يريد أن يملأ ما استطاع. من أسباب فقد الخشوع النظر المحرم. الإنسان إذا كان ينظر نظرا محرما فإنه يعكس هذه الصور التي يشاهدها والمحرمات التي يفعلها بعينه تنعكس إلى قلبه. القلب أحبابنا ليس له ظهور خارج الجسد، إنما القلب محصور بين ضلوع الصدر، وليس له اتصال بالخارج إلا عبر الحواس. الحواس تدخل إليه ما تتلقاه، فإذا شعر بالبرد في قلبه إنما بسبب البرد الخارج، وكذلك عكسه. وإذا شعر باتقاد الغضب فلأمر رآه أو سمعه أو نحو ذلك. وكذلك النظر المحرم يشغل القلب بما لا يجوز وما لا ينبغي، فيذهب الخشوع من هذا الإنسان. إن هلأ للشباب، للشابات، للرجال، للنساء، إن لم تكف بصرك فلن يخشع قلبك. إن حصل منك ذلك تب إلى الله وتعاهد كف البصر يوما ويومين وثلاثة، وستجد فرقا في قلبك.
في خشوعك، في هدوئك، في طيبتك، في حسن معشرك، كل ذلك بسبب كفك عن النظر المحرم. من أسباب أيضا عدم الخشوع كثرة الكلام بما لا خير فيه. الإنسان إذا أراد أن يتكلم كثيرا بما لا نفع فيه يدخل في أمور، في كثير من الأحيان يدخل في أمور محرمة وفي أمور غير محرمة، ولكن يكثر خطأه وينتصر لنفسه ويستشعر أحيانا الكبر ويطلب أحيانا الانتصار في الحديث، فيذهب بذلك بعض خشوعه وبعض ورعه. كلما ملأت القلب بشيء غير نافع كلما ذهب منه الخير، قل منه الخير. كلما أنت بتعبي لقلبك بالأمور غير المرضية غير الحسنة كلما قل خشوع قلبك. لذلك تقف في المسجد وراء الإمام الذي يدعو ولا تخشع، أو الذي يصلي ويقرأ القرآن ولا تخشع ولا يعني تتأثر بمشهد يؤثر كرؤية يتيم محتاج أو نحو ذلك، تجد في قلبك قسوة، أو تجد مثلا فقيرا محتاجا فلا تجد في قلبك دافعا لمساعدته، بل أحيانا الإنسان يخالف الآية فينهر السائل. لربما ليس معك من المال فادع له، إن لم تحمل مالا قل له يسر الله أمرك، سدد الله خطاك، الله يرزقنا وإياك، بأسلوب حسن ليس بالأسلوب الذي نعرفه من بعض الناس، ولكن هذا الشعور في القلب بالرحمة والخشوع لله عز وجل، كلما أكثرت من الكلام بغير النافع والمفيد يقل هذا الشعور. أيضا من الأشياء التي تذهب خشوع القلب كثرة المزاح وكثرة الضحك، لأن القلب هو قلب واحد يا أحبابنا، لم يجعل الله للإنسان من قلبين في جوفه، يوجد قلب واحد. هذا القلب إذا كان مملوءا بالضحك والفرح، بالضحك والفرح دائما دائما دائما، كيف ينقلب حاله في لحظة أو في يوم من شدة الانشغال بما يضحك إلى خشوع يؤدي بالإنسان إلى البكاء مثلا؟ في الغالب هذا لا يحصل. الإنسان يتدرج في المشاعر، حتى المشاعر يتدرج فيها ليصل إلى ما يتمنى من الشعور والإحساس والخشوع. فإذا غرق في الضحك كل الليل يضحك، الضحك الذي تعرفون هذا اللي ينقلب على ظهره من شدة الضحك، ثم يمزح ثم يضحك ثم يمزح ثم يضحك، وهكذا حتى ينام، ثم يستيقظ على أضحكات من هنا وهناك، ثم ضحك، ثم في المقهى، ثم مزح، ثم أضحك، ثم مزح. يقف يقرأ قرآن، ستظن أنه سيخشع بسرعة. كيف ينقلب حاله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس؟ كذلك اللي بيكون كتير خاشع تلاقيه أحيانا ما بيقدر يضحك، لأنه أيضا المشاعر تتدرج، لا يستطيع أن يضحك كهؤلاء الذين يضحكون بهذا الشكل، مش لأنه كئيب ونكد، ومش هيك. بعض الناس يجالسون المشايخ أو العلماء أو الصالحين، إن كان في مباسطة بينهم يقولوا ما لك لا تضحك، ونحن نفعل ما يضحك، نحن نتكلم بما يضحك. هو لا
يجد هذه المشاعر التي أضحكته، لأن قلبه في مكان آخر، قلبه في تفكيره في القبر وفي الآخرة وفي القيامة وفي الحساب وفي دنو الشمس وفي الآيات التي وردت في القرآن وفي قول الله كذا وقول الله كذا وقول النبي كذا وقول عمر كذا وقول أبي بكر كذا، يتفكر بكل ذلك، فكيف يضحك؟ كيف يضحك؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان غالبا ما لا يضحك كما يضحك الناس، إنما ضحكه إذا ضحك تبسما، هذا مش من باب يعني إظهار شيء وإبطان شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لو أضحكه أمر يضحك تبسما، ولا يغرق أو يدخل فيما يضحك كما يفعل البعض، لأن قلبه خاشع لله. قال: أنا أعرفكم بالله وأكثركم له خشية، أكثركم خشية، كل هذا القلب مملوء بالخشية من الله. لذلك عم تسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل ويقرأ في ركعة البقرة، ويقرأ في ركعة ثانية آل عمران، يقرأ في ركعة ثالثة سورة النساء، ويبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي بكاء شديدا حتى أن لحيته تبتل، ثم إذا ركع بكى، وإذا سجد بكى، التراب الذي يسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتل التراب، بينتل دمع من كثرة بكائه صلى الله عليه وسلم. وهنا بما أني ذكرت سورة البقرة فينبغي أن أذكر بعض فوائدها. إذا إنسان مسحور أو ممسوس أو معيون أو مكروب أو عنده مشاكل بالبيت، خايف على أولاده، عنده مشاكل مع أولاده، عنده مشاكل مالية، عنده دين، عنده ذنب بده يخلص منه، بده يتيسر له أمور شغله، عنده مشكلة مع مديره، عنده مشكلة مع الموظف اللي عنده، عنده ضعف بالهمة على الطاعة، شو عندك؟ الرسول أعطاك إياها واضحة: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. بركة، بركة بشو؟ بمجمل حياتك، ليس فقط في المال. فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة لا يستطيعون. يحكى أن رجلا أراد أن يتزوج من امرأة عابدة تصلي وتصوم زكية النفس، فلما طلبها رفضت لعدم التزامه في أمور الدين، فذهب إلى ساحر قال: أنا لا أريد الزواج من هذه، ولكن أريد أن أتزوجها لأؤذيها، فبدي تعمل لي سحر لهذه المرأة حتى أؤذيها. قال له: تعال في اليوم التالي. جاء في اليوم التالي، قال: لا أستطيع أن أعمل لك شيئا، اذهب إلى الساحر الفلاني وعلمني السحر. ذهب إليه وقال له: بدي أعمل سحر هذه المرأة، ما في بقلبي محبة لألا، ولكن بدي اكسرها، بدي اتزوجها حتى لي اكسرها، اظلمها واذيها. قال: تعال في اليوم التالي، ولكن هذا سيكلفك مالا كثيرا. قال: سأدفع. نجى في اليوم التالي، قال: لا استطيع ان افعل لك شيئا. اذهب الى الساحر الثالث، هذا اعلى مني
وهذا أقوى مني في السحر، وهذا أيضا علمني، وهذا أقوى من في ناحيتنا يعني. فذهب إليه فقال له الخبر: لا أريدها إلا أني أريد أن أكسرها وأظلمها وأؤذيها. فقال: هذا سيكلفك مالا. قال: أدفع. قال: تعال في اليوم التالي. الثالث قال له نفس الشيء: لا أستطيع أن أفعل شيئا. ولكن اذهب إلى هذا الرابع ساحر آخر يعني، هذا الساحر سيكون عنده السحر الذي تريد السحر الأسود الذي يقتلها. نفعل لك السحر الأسود. روح عند الرابع. راح عند الرابع قال له: تعال في اليوم التالي. أجا في اليوم التالي قال له: لا أستطيع أن أفعل لك شيئا. قال: كيف ذلك؟ قصدت الساحر الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. قال له: لو أنك أردت أن تصل إلى النجوم أهون عليك من أن تصل إليها. هذا الساحر كم يقول. قال له: ولما؟ قال: أخبرت أنها تقرأ سورة البقرة. لا نستطيع أن نفعل شيئا. هذا الذي يقرأ سورة البقرة كل يوم حياته فيها بركة. بدأ بضبط هذه السورة وقراءتها بلسانك، توجه إلى القبلة وتطهر وقرأها بجلسة واحدة وشوف. من أسباب ذهاب خشوع القلب أيضا يا أحبابنا الدخول في ما لا يعنيك من شؤون المسلمين بشكل مرفوض، مثل الذي يتتبع العورات ويتتبع الزلات وينظر في شؤون هذا بما لا يرضى ويدخل في شؤون هذا بما لا يرضى، هذا يذهب خشوع قلبه. نسأل الله السلامة من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. ما بيبكي من خشية الله، شو السبب؟ ممكن أنه يكون هذا الإنسان أساء الظن بمسلم من المسلمين في شأن عبادته أو تقواه أو زهده، فحرم من الدمعة خشية من الله، حرم منها. ورد عن بعض السلف أنه كان يبكي من خشية الله، ولكن في مرة من المرات رأى رجلا يصلي ويبكي بطريقة غير معتادة، فأتوهم الرائي أن الرجل المصلي كأنه يمثل على الناس أنه يبكي أو يرائي. قال: أظن أن فلانا يرائي. قال: فحرمت البكاء سنة. نتيجة إساءة ظنه بواحد من المسلمين. إذن نعوذ بالله من عين لا تدمع. وما جزاء الدمعة خشية من الله؟ تتخيل أنت يوم القيامة وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف منثور كأنها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أنت تخيل الأرض تدك، الجبال تنسف، القبور تتشقق، عم يطلع الناس من القبور، بحار تشتعل بالنار، السماوات تتشقق، الشمس تدنو من رؤوس العباد، النجوم تتساقط. ليس حجارة صغيرة، ليس قذيفة صغيرة حجمها الأد، نجم يسقط على الأرض. أنا هنيك وين بكون؟ في شي مرة أنت كنت هيك بالليل قاعد أو بالنهار لحالك ذكرت الله فبكيت من خشية الله؟ تذكر إذا في شي مرة أنت عملتها خشية من الله بكيت، فأنت في ذلك المشهد آمن، لن تكون تحت أذى حر الشمس، بل أنت في ظل العرش، لأنك بكيت يوما من خشية الله. وأنت أيضا لن تدخل النار، لأنك بكيت من خشية الله. عينان لا تمسهما النار،
عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. ليس معناه أن الجسد يعذب والعين تبقى في الخارج، ليس أن الإنسان يدخل إلى النار فيحترق إلا عينيه، لا، عينان لا تمسهما النار، يعني هذا الإنسان لا تمسه النار. نعوذ بك من علم لا ينفع، هذا أمر ثالث. إنما المقصود من التعلم العمل يا أحبابنا. هلأ أنا هذا كلامي هلأ بوجهه لكل طالب علم ولنفسي أيضا. من الناس من يتعلم وينال الشهادات وينال الدكتوراه والماجستير ويضبط الكتب، ولكنه يقصر في العمل. تقصيره في العمل هذا قد يكون قليلا وقد يكون كبيرا حسب الحال، حسب شو عم يعمل. قد ما يلتزم بشيء من السنن التي تعلمها في كتب الفقه، وحتى بعض الفرائض يقصر فيها. استعاذ رسول الله من علم لا ينتفع به الإنسان ليعمل به. هذا العلم أنت تعلمت وهذا شيء حسن، ولكن مطلوب منك أن تعمل. العلم يتعلم للعمل أولا، هذا المقصود. قبل أن أعلم الناس ليعملوا، أن أعمل أنا، أقدم الناس على نفسي أم أقدم نفسي أولا؟ إذن يتعلم العلم ليعمل هو به أولا. ثم انظر إلى كلام سيدنا أحمد الرفاعي في مثل ذلك: المسلم إذا تعلم وصلح في نفسه وكل إليه أهله. الله سبحانه وتعالى ييسر له أن يكون سببا لهداية كثير من أهله، بس هو يكون أول شيء اهتدى لنفسه، وإذا هو فاسق كيف بده يهديهم؟ إذن أول شيء نفسه ثم أهله. فإذا تم له الأمر وكل بجيرانه، هلأ بيصير يعلم الجيران ويهدي الجيران بأن يكون سببا لهدايتهم. ثم إذا تم له الأمر وكلت إليه منطقته ومحلته. وين ساكن هلأ؟ من ناحية اللي هو فيها. لذلك تسليم المشيخة للبعض في النواحي لابد أن يكون بعد استقامة، بعد اختبار في الاستقامة. ثم توكل إليه محلته، فهون بيتمم الأمر هو وبيعلم أهل الناحية كلهم أو جزء كبير منهم. فإذا تم ذلك وكل إليه أهل بلده، وأنه بمدينة كذا، يلا هلا بينتشر أمره ليصير داعية على مستوى المنطقة كلها، على مستوى المدينة كلها. فإذا تم الأمر أو جزء منه، لأنه أكيد في الغالب في ناس تقبل في ناس لا تقبل، ولكن سيكون إماما في ذلك، إماما في الخير، داعيا إلى الخير. ووكل إليه الإقليم كله، طار لبنان وسوريا والأردن وبيقصدوه من تركيا وبيقصدوه من أندونيسيا وبيقصدوه من هون ومن هنيك ومن مصر أو حسبه بأي بلد يقصد، صار من الناس ليتعلموا منه وليعلمهم. كيف وصل لهون؟ أوعك تظن أنه بالفيسبوك وصل لهون، أوعك تظن أنه وصل لهون لأنه عنده مشاهدات على اليوتيوب، أو وصل لهون لأنه عنده لايك أو فولوور على الواتساب وعلى غيره من المواقع. إذا بتظن هيك بتكون ما عارفين عن شو عم نحكي. هذا وصل لهون بصلاح نفسه. النووي أحبابنا وغيره من العلماء مر على وفاتهم مئات من السنين، ما كان فيه بأيام مجلات
ولا الجرائد الإعلامية مثل هلأ، ولا كان في تليفونات، ولا كان في وسائل تواصل، ولا كان في فيسبوك، ولا قنوات تلفزيونية، ولا للسماع أيضا. هيدول وصلوا بصلاح أنفسهم وانتشر علمهم بصلاحهم وبزهدهم وطاعتهم لله عز وجل، ليس من باب الميديا ولا من باب هذه الأمور. إذن إذا أردت علما نافعا فعليك باجتناب المعصية. إن العبد، اسمع شو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن العبد لينسى بابا من العلم بالذنب يصيبه. شؤم معصيته أنساه شيئا من العلم. طب شو بعمل إن كنت واقعا؟ قم وانفض غبار المعصية عن نفسك، توب إلى الله، اعزم في قلبك أنك لن تعود. حبيبي، الله أكرم الأكرمين. الإنسان إذا طلبت منه في كثير من الأحيان يغضب، والله يحب أن تطلب منه. بني آدم غالبا يغضب إذا سألته، تطلب منه مرة اثنين ثلاثة خلص بلوك. الله يحب أن تلح بالطلب، كن لحوحا بطلبك. ولو أذنبت تب، ولو أذنبت وتب، لو أذنبت تب، لو أذنبت مليون مرة ثم تبت يغفر لك. الإنسان إذا أخطأت معه مرة مرتين يمكن يرجع يسامحك، ثلاث مرات خلص رصيدك، أربع مرات خلص. يعني هذا إذا كان أعطاك فرص. شوفوا لما نقول الله أكرم الأكرمين، أحلم الحلماء، أرحم الراحمين، تمجيد لأنه أهل لذلك. عصيت تب، شو المطلوب منك؟ ما حتدفع مصاري، ما حتخسر شيء من النعم اللي عندك، إنما ستترك المعصية فقط، ستقلع عنها وتستشعر ندما في قلبك وتنوي أن لا ترجع. بس هيدول، هيدول فقط كافيين أنه ينقلوا حالك من حال إلى حال. لربما يرجع يقع الإنسان بعدين، ممكن، لكن هلأ هو ناوي أنه ما يرجع. وانظر إلى البركة في أهلك ومالك وعيالك وصحتك وعافيتك وعملك وقلبك وخشوعك وعلمك وعينك ودمعتك. انظر إلى البركات التي ستنالها بسبب تركك لهذه الذنوب، وانظر إلى البركة بالعلم. وحأحكيكم كمان حتى عن بعض مشايخنا الذين تعلمنا منهم. الشيخ نزار رحمات الله تعالى عليه مات بعمر 43 سنة، تخرج من الأزهر تقريبا بعمر 23 22 23، يعني كان عنده 20 سنة ميدان العمل الدعوي. بال20 سنة مستوى التعليم اللي عنده علم الدين، يمكن بعض الناس تقدموا عليه بسبب طول المسافة وطول الزمن، وهو كان عمره قصيرا، يعني مات صغيرا. يمكن غيره عاش إلى 60، غيره عاش إلى 70. يمكن بعض الناس مثلا حتى في زمانه بانشغاله بالإدارة مع التعليم قد يكون صرف وقت أطول للتعلم والتعليم. لكن أنت تسأل الناس من علمك؟ يقول لك الشيخ نزار، ده اللي كانوا هذاك الجيل يعني. وأنت وين كنت تحضر؟ أنا كنت أحضر درس الشيخ نزار والمنطقة الفلانية يوم كذا الساعة كذا. أنت وين كنت تحضر؟ كنت أحضر درس الشيخ نزار بالجمعية، وأنت في مسجد برج أبي حيدر، وأنت كنت كان يأتي إلينا ما شاء الله، وكأنهم جميعا تعلموا بين يديه، مع أنه ليس أكثرهم علما ولا أطولهم عمرا ولا أكثرهم تفرغا
بل أكثرهم أو من أكثرهم انشغالا، لكن أنت تطلب البركة. يمكن علم قليل مع بركة كبيرة تعمل نفع عظيم. واحد تلقى بهجة النظر مختصر الشيخ عبد الله، تلقى كتاب الصراط المستقيم، هذا اللي بيعرف يدرسه، درس مئات من البشر بركة، الله بارك له بعلمه، مع أن علمه قليل، ليس مفتيا، ليس شيخا، ليس إماما. واحد تاني قضى 20 سنة بالجامعة يتعلم ويعلم، من خرج من بين يديك؟ واحد اثنان، ولا ربما لم يخرج شيء. إذن العبرة يا أحبابنا بالبركة. أنا بنحكي عن جامعة بالمطلق، يعني ممكن يكون بأي جامعة، ليس جامعة محدودة أو مخصصة. نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، وعلم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. هذه المشكلة اللي بيوقع فيها كتير من الناس، أن نفسه، ولأنها نفس بشرية إلا من رحم ربي، بالغالب تطلب المزيد، وتطلب الراحة، تطلب الكسل، تطلب الجلوس، لا تميل إلى العمل والجد. نعوذ بك من نفس لا تشبع. أما شبعت نوما؟ صار لك من 2005 مثلا عم تقولي هالسنة بدي أحفظ قرآن. هذه النفس، أيتها النفس اللي كان من 2008 مثلا لربما تقولين سأصلي، بعدك عم تقطشي، ما اكتفيتي راحة؟ 20 سنة راحة، 50 سنة راحة، 40 سنة راحة، إلك سنوات بتقول هالسنة بدي بلش اقرأ الملك قبل ما نام، بدي التزم بورد الطريقة، بدي التزم بأوراد ما قبل النوم، بدي التزم بالتحصين الصباحي والمسائي، أما اكتفيت راحة؟ أما شبعت تسويفا يوميا للاستيقاظ، بدل أن تقوم فجرا أو باكرا يوميا تسوف ذلك، تقول بكرة بقوم على الفجر، بكرة بقوم على الفجر، بكرة بقوم على الفجر، وبيمرق يوم ورا يوم وبعدك عم بتقول بكرة. أما حانت اللحظة لتقول لنفسك هذه التي ما اكتفت، كفى؟ أما حان؟ أما حان أن تقول لها لابد أن تلتزمي بدروس علم الدين، بالصلاة، بقضاء الصلاة إذا كان عليك، بقضاء الصيام إذا كان عليك، بالأوراد الصباحية، بالأوراد المسائية، بكف النظر عن النظر المحرم، بكف العين عن النظر المحرم، بكف الأذن عن السماع المحرم. نعم، أنت إن لم تكف أذنك عن سماع الأغاني والموسيقى فلن تخشع جوارحك ولن يخشع قلبك. هذا القلب أنت تملأه بذكر الأغاني والغزل والمجون وكلام المغنين اللي هو محرم، كيف ينقلب فجأة إلى قلب خاشع؟ أنت ملأته بما أكثرت سماعه. فاللي عم يكتر كمان بهذه السنة كان أغاني محرمة وموسيقى وآلات له طرب، حان الأوان، آن الأوان لا تقول لنفسك كفى. وأنا بقول لنفسي كمان معكم كفى. نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه السنة علينا سنة تغيير إلى الأحسن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس، الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه. روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم، وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا، وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من سورة القدر إلى سورة الناس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: نافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام وآثاره والصالحين، ونتكلم عن بيان الأدلة على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وأما تمسك بعض الوهابية لدعوى ابن تيمية هذه في رواية حديث الترمذي الذي فيه: اللهم شفعه في وشفعني في نفسي، فلا يفيد أنه لا يتبرك بذات النبي، بل التبرك بذات النبي إجماع لم يخالفه إلا ابن تيمية. الإجماع إذا انعقد في مسألة من مسائل الدين فيدل ذلك على صحتها، لأن أبا مسعود البدري رضي الله عنه قال: إن الله حفظ أمة محمد من أن تجتمع على ضلاله، قال: لا تجتمع أمة محمد على ضلاله. إذا اجتمع المجتهدون العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد على مسألة في عصر من العصور، في عصر الصحابة، في عصر التابعين ومن جاء بعدهم، اتفقوا كلهم على مسألة، فمعناه أن هذه المسألة صحيحة، والذي يخالفهم لا يلتفت إليه. لذلك قال العلماء كما سبق وذكرت: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فليس إذا خالف أي إنسان يلتفت إلى خلافه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه القائل: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أورده البخاري. وأما توسل عمر بالعباس، هنا يقولون المبتدعة أدعياء السلفية الذين يشوشون على المسلمين، يقولون لهم: لو كان التوسل جائزا بمن قد مات، لماذا توسل سيدنا عمر بالعباس رضي الله عنهما؟ فهذا الجواب: وأما توسل عمر بالعباس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأن الرسول قد مات، بل كان لأجل رعاية حق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول العباس حين قدمه عمر: اللهم إن القوم توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، يعني لمكانتي من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا قال المخالف المعارض: لماذا عمر توسل بالعباس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقال له: ليس لأن الرسول قد مات، إنما هو لأجل مكانة العباس من الرسول، لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن العباس نفسه هو الذي قال: اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك عليه الصلاة والسلام. فتبين أي بهذا بطلان رأي ابن تيمية ومن تبعه من منكر التوسل. روى هذا الأثر الزبير بن بكار كما قال الحافظ ابن حجر، ويستأنس له أيضا بما رواه الحاكم في المستدرك أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمه، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. قال: واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. العباس مخلوق، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق، كيف يتخذ وسيلة إلى الله لو كان هذا شركا، لو كان هذا لا يجوز؟ قال: فاقتدوا أيها الناس برسول الله في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. والله لا يحتاج إلى سيدنا محمد
ولا يحتاج إلى العباس ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، إنما هذا من الأسباب التي شرعها الله لنا في هذا الأمر، أن نتوسل بالعبد الصالح إن كان حيا وإن كان ميتا، المعنى واحد، التوسل توسل للوصول إلى مقصد ليس محرما. فهذا يوضح سبب توسل عمر بالعباس. الشرح: يفهم من هذا أن توسل عمر بالعباس كان لرعاية حق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك عمر التوسل بالنبي في ذلك الموضع ليس فيه دلالة على منع التوسل بغير الحي الحاضر، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المباحات، فهل دل تركه لها على حرمتها؟ وقد ذكر العلماء في كتب الأصول أن ترك الشيء لا يدل على منعه، وقد أراد سيدنا عمر بفعله ذلك أن يبين جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب هذه القصة ما نصه: يستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة. قال المؤلف رحمه الله: فلا التفات بعد هذا إلى دعوى بعض هؤلاء المشوشين أن الحديث المذكور في إسناده أبو جعفر وهو رجل مجهول وليس كما زعموا، بل أبو جعفر هذا هو أبو جعفر الخطمي ثقة، وكذلك دعوى بعضهم وهو ناصر الدين الألباني أن مراد الطبراني بقوله والحديث صحيح القدر الأصلي، وهو ما فعله الرجل الأعمى في حياة رسول الله فقط، وليس مراده ما فعله الرجل أيام عثمان بن عفان بعد وفاة الرسول، وهذا مردود، لأن علماء المصطلح قالوا الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة، أي أن كلام الرسول يسمى حديثا وقول الصحابي يسمى حديثا، وليس لفظ الحديث مقصورا على كلام النبي فقط في اصطلاحهم. وهذا المموه كلامه لا يوافق المقرر في علم المصطلح، فلينظر من شاء في كتاب تدريب الراوي والإفصاح وغيرهما من كتب المصطلح، فإن الألباني لم يجره إلى هذه الدعوة إلا شدة تعصبه لهواه وعدم مبالاته بمخالفة العلماء كسلفه ابن تيمية. أما حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هنا المشبهة المجسمة أدعياء السلفية نفاة التوسل يقولون على زعمهم هذا دليل أنه لا يسأل غير الله ولا يتوسل برجل قد مات أو برجل هو غائب عنك في المجلس، وأنه ليس لك أن تسأل إلا الله، وكلامهم غير صحيح. الرسول ما قال لا تسأل غير الله، وما قال لا تستعن بغير الله، بل قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهنا لما قال الرسول إذا سألت فاسأل الله، معناه الأولى إذا سألت أن تسأل الله. ثم المتوسل حين يقول كما علم الرسول: اللهم إني أتوجه إليك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، هو سأل الله، توسل بالرسول لكن سأل الله تعالى. فهذا الكلام من الرسول ليس نهيا عن سؤال غير الله، إذا سألت فاسأل الله معناه الأحسن إذا سألت أن تسأل الله. وهنا لم ينهى الرسول، لم يقل لا تسأل غير الله. وانظروا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا هذه تسمى للناهية التي تجزم الفعل المضارع، لا تصاحب مجزوم بلا الناهية،
لا تصاحب إلا مؤمنة، هل إذا صاحبت غير المؤمن تعصي؟ لا، معناه الأحسن إذا أردت الصحبة أن تصاحب المؤمن. ولا يأكل طعامك إلا تقي، معطوف عليها لن ناهي هذه أيضا. يأكل مجزوم، هذا الفعل المضارع هذا مجزوم بلن ناهية. ولا يأكل طعامك إلا تقي، إن أطعمت الفاسق لك ثواب، إن أطعمت الكافر ابتغاء مرضات الله لك ثواب. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، الأسير هو الكافر، إذا أطعمته على حب الله لك أجر، فكيف بإطعام المؤمن لو كان فاسقا فيه ثواب؟ فما معنى قول الرسول ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ معناه الأحسن أن تطعم التقي، الأحسن من حيث الثواب إطعام التقي. ومع ذلك ما قال أحد من العلماء إنك إن أطعمت غير تقي لا يجوز، لأن الرسول قال ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الأفضل، بيان الأحسن، وليس فيه تحريم أن تسأل غير الله، وليس فيه تحريم أن تستعين بغير الله. فليس فيه، أي هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الله، فليس فيه دليل أيضا على منع التوسل بالأنبياء والأولياء، لأن الحديث معناه أن الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى، الأولى بأن يسأل ويستعان به الله تعالى. وليس معناه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. نظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكما لا يفهم من هذا الحديث عدم جواز صحبة غير المؤمن وإطعام غير التقي، وإنما يفهم منه أن الأولى في الصحبة المؤمن وأن الأولى بالإطعام هو التقي. كذلك حديث ابن عباس لا يفهم منه إلا الأولوية، وأما التحريم الذي يدعونه فليس في هذا الحديث. الشرح: المتوسل القائل اللهم إني أسألك بنبيك أو بأبي بكر أو بأويس القرني أو نحو ذلك، سأل الله لم يسأل غيره، فأين الحديث وأين دعواهم؟ ثم إن الحديث ليس فيه أداة نهي، لم يقل الرسول لابن عباس لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله. ولو ورد بلفظ النهي فليس كل أداة نهي للتحريم، كحديث الترمذي وابن حبان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهذا الحديث مع وجود أداة النهي فيه ليس دليلا على تحريم أن يطعم الرجل غير تقي، وإنما المعنى أن الأولى أن تطعم طعامك التقي، أي أثوب أحسن فيه حسنات أكثر. فكيف تجرأت الوهابية على الاستدلال بهذا الحديث لمنع التوسل بالأنبياء والأولياء؟ ما أجرأهم على التحريم والتكفير بغير سبب؟ لذلك دائما أنبه أيها الأحبة أن الشخص عليه أن يتعلم ما فرض الله، وأنه لازم فرض واجب أن يكون في المسلمين من يعرف الأدلة لرد المبتدعة الذين يفترون على الدين باسم الدين. ومن الأشياء التي تشكل على بعض الناس أنهم يوردون آيات وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لنصرة عقيدتهم، يموهون بذلك على الجاهل الذي لا يعرف. فلازم أيها الأحبة أن يكون في المسلمين من يدافع عن دين الله، من ينصر دين الله بالدليل بالحجة بالبرهان. لماذا؟ حتى يحفظ الناس من أن يقعوا في تمويهاتهم ومن أن ينجروا إليهم إلى عقيدتهم، لأن هؤلاء نفاة التوسل أدعياء السلفية المكفرين للمتوسلين بلا ذنب بلا سبب. إذا إنسان مشى معهم اعتقد عقيدتهم صدقهم صار مثلهم،
أي خرج من الإسلام وهو لا يشعر، بل يظن أنه يدافع عن الدين. يقولون له نحن سلفية، نحن مع السلف الصالح. وأين هم من السلف الصالح؟ يعتقدون في الله أنه جسم قاعد على العرش. وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من السلف الصالح ويدعون كذبا وزورا أنهم ينتسبون إليه، أنهم يعملون بمذهبه، قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، فكيف بمن قال الله جسم حقيقة؟ من قال عن الله جالس جعل الله جسما حقيقة، من قال عن الله قاعد جعل الله جسما، من قال عن الله تعالى يحاذي العرش، هكذا المحاذات شيء فوق شيء، جعل الله تعالى جسما مقدرا بالمساحة وجعل له حجما، ومن كان له حجم يحتاج لمن جعله في الحجم الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. كيف ساغ لهم أن يصفوا الله بأوصاف البشر؟ والإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 321 قال في عقيدته المشهورة في الشرق والغرب التي يدرسها العلماء، يدرسها أهل السنة، والتي قال في بدايتها: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال فيها: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر خرج من الإسلام. الجلوس من صفات البشر، القعود من صفات البشر، المحاذاة من صفات البشر، الحجمية من صفات البشر.

فاحذروهم ونبهوا الناس منهم واعرفوا ما يقولون حتى تردوا عليهم وحتى لا يستميلوا الجهال إلى عقيدتهم فبذلك يوقعونهم في الهلاك. أشفقوا على عباد الله بتعلم دين الله وتعليمهم دين الله، ومن عرف حقيقتهم لا يجعل لكلامهم وزنا، يعني المشبهة المجسمة أدعياء السلفية. كيف يجعل لهذه الفرقة وزن وهم يكفرون المؤمن الذي يأتي ليسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ثم يدعو الله متوجها إلى القبر الشريف؟ فإنهم يرون هذا شركا، ولا سيما إذا وضع يده على الشبيكة يجعلون هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي يستوجب فاعله الخلود في النار كما هو معروف من تصرفهم مع الزائرين. حتى إني كنت مرة هناك في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فوضع يده حاول أن يمس الشبيكة، فرآه رجل من الذين يقفون هناك من هذه الفرقة أدعياء السلفية، فقال له: لا تشرك جزاك الله خيرا. نعته بأنه يشرك لأنه مد يده ليمس الشبيكة، وقال له: جزاك الله خيرا. انظروا إلى الفهم المعكوس، انظروا إلى تكفير المسلم بغير ذنب بغير معصية. وهذه الفرقة الذين معتقدهم هذا ماذا يقولون فيما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنه جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع وجهه عليه للتبرك، وهذا لا شك عندهم من أكبر الكفر والشرك. ثبت أن أبا أيوب الأنصاري جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أبو أيوب وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا عند هؤلاء أدعياء السلفية نفاة التوسل يعتبرونه شركا أكبر. من الذي فعل هذا؟ أبو أيوب الأنصاري. ماذا يقولون في فعله هذا؟ هو صاحب رسول الله وأفهم منهم بدين الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وحاشا لله أن يكون أبو أيوب أشرك بالله، لذلك ولا يخطر هذا ببال مسلم، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا أحد من أهل العلم من السلف بل ولا من الخلف. فإذا كان وضع الوجه على قبر الرسول للتبرك لا يعد شركا ولا معصية، فكيف وضع الكف على الشبيكة التي هي بين القبر وبين الزائر؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إليك المشتكى. فمعنى الحديث: الأولى بأن تسأله وتستعين به الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا فرق بين التوسل والاستغاثة. فالتوسل يسمى استغاثة كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. الحديث في رواية عبد الله بن عمر لحديث الشفاعة يوم القيامة، وفي رواية أنس روي بلفظ الاستشفاع، وكلتا الروايتين في الصحيح، فدل ذلك على أن الاستشفاع والاستغاثة بمعنى واحد. فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الطلب من آدم أن يشفع لهم إلى ربهم استغاثة. الشرح: هذا الحديث فيه دليل على أن التوسل يأتي بمعنى الاستغاثة، وفي بعض الروايات لهذا الحديث: يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربك. وفي هذا رد على من جعل التوسل بغير الله شركا، وقد قال الحافظ تقي الدين السبكي في شفاء السقام: الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. سأعيد، قال الحافظ تقي الدين السبكي

في كتابه شفاء السقام الاستشفاع والتوسل والتوجه والتجوه والاستغاثة والاستعانة بمعنى واحد. والتقي السبكي محدث فقيه لغوي كما وصفه بذلك الحافظ السيوطي في الذيل. قال المؤلف رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المطر مغيثا، فقد روى أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فالرسول سمى المطر مغيثا لأنه ينقذ من الشدة بإذن الله، كذلك النبي والولي ينقذان من الشدة بإذن الله تعالى. الشرح بقي لنا أن نذكر من المسائل التي ذكرها المؤلف الدليل على جواز طلب ما لم تجري به العادة بين الناس. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن ربيعة بن كعب الأسلمي الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله من باب حب المكافأة، هو هذا ربيعة بن كعب كان يخدم الرسول والرسول يحب أن يكافئ على الإحسان بالإحسان، فقال له مرة الرسول صلى الله عليه وسلم: سلني، اطلب مني يعني. فطلب من رسول الله أن يكون رفيقه في الجنة، فقال له: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له ذلك ولم ينكر عليه الرسول، قال له متواضعا عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ فقال الصحابي: هو ذاك. فقال له الرسول: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة لتصل إن شاء الله إلى ما طلبته. انظروا، هذا الرجل الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي، الرسول هو قال له: سلني، اطلب مني، ماذا تريد؟ يريد أن يكافئه، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا جرت به العادة؟ هم يقولون سؤال غير الله ما لم تجري به العادة لا يجوز، هذا جرت به العادة؟ ما جرت به العادة. وهذا الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له الرسول: لا تقل هذا، لا تطلب مني ما لم تجري به العادة، قال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فتبين أن كلام أدعياء السلفية هباء منثور ولا يقام له وزن، لا يلتفت إليه، يموهون على الناس ويجرون الناس إلى عقيدتهم الفاسدة ومقالاتهم الفاسدة بالتمويه، بذكر أشياء أحيانا وردت في الحديث لكن يريدونها في غير محلها، فانتبهوا لهذا. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام، احفظوا هذه الجواهر أيها الأحبة، سيدنا موسى عليه السلام حين طلبت منه عجوز من بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة لم ينكر عليها ذلك، طلب منها شيئا فقالت له: أدلك، أجيبك، لكن على أن أكون معك في الجنة. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن أجبها إلى طلبها، فقال لها: نعم. روى ذلك عنه ابن حبان في صحيحه وغيره. لو كان هذا شركا كما يقول أدعياء السلفية أو لا يجوز، سيدنا موسى يسكت لها؟ قال لها: لك ذلك بوحي من الله. فمن أين لابن تيمية وأتباعه أن يبنوا قاعدة وهي قولهم: طلب ما لم تجري به العادة من غير الله شرك والعياذ بالله من الكفر، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. أحبتي، أكرر عليكم هذا الطلب
الذي هو مهم جدا. هذه الأدلة احفظوها، اكتبوها، دونوها، اعتنوا بها لتنصروا دين الله. هذا جهاد وثوابه عظيم، ثواب المجاهد عظيم، وهذا من الجهاد، يسمى جهاد البيان، الجهاد باللسان بالبيان. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قسم شعره حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم أنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسوكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه، ثم ناوله شق الأيسر فقال: احلق. فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. من الذي قال اقسمه بين الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطى شعره أبا طلحة الأنصاري في حجة الوداع التي اجتمع فيها الصحابة، كان نحو 100,000 من الصحابة، وقال له: اقسمه بين الناس، وزعه بين الناس. الشعر يا أحبابنا لا يؤكل. لماذا قال له اقسمه بين الناس؟ لماذا قال له اقسمه بين الناس؟ ليكون بركة دائمة فيما بينهم، ليتبركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق: ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. فمعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، وأعطى بعضا أم سليم، ففيه التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قسم صلى الله عليه وسلم شعره ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه، ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في خطتهم في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. الشرح: التبرك معناه طلب زيادة الخير، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين أصحابه ليتبركوا به لا ليأكلوه، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. فأرشد الرسول أمته إلى التبرك بآثاره كلها حتى بصاقه صلى الله عليه وسلم. وكان أحدهم أخذ شعرة والآخر أخذ شعرتين، وما قسمه إلا ليتبركوا به، فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته، حتى إنهم كانوا يغمسونه في الماء فيسقون هذا الماء بعض المرضى تبركا بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري ومسلم وأبي داود، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم بصق في الطفل المعتوه في فمه، وكان يعتريه الشيطان كل يوم مرتين، وقال عليه الصلاة والسلام: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. رواه الحاكم. فخرج منه الجني فتعافى. فتقسيم النبي لشعره بين أصحابه كان ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إليه. قسم بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في خطتهم، أي في خصلتهم هذه،
في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله. وتوارد ذلك الخلف عن السلف، واستمر ذلك إلى هذا الوقت. وقد روى الذهبي وهو معتقد عند المشبهة أدعياء السلفية نفاة التوسل يعتقدون به يعني، في كتاب السير أن عبد الله بن الإمام أحمد قال، انتبهوا لهذا احفظوه ودونوه وانشروه بين الناس، أن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه على فمه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وروى الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء عن الشعبي أنه قال: حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله حدثا، ولا أدري ما حالي عنده. لا تعني به الخوف من دخول النار، إنما تعني به ما دون ذلك من الصفات، فإن صفات الكمال بعضها فوق بعض. فلا تدفنوني معه، فإني أكره أن أجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري ما حالي عنده. ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي أنجو بها من عذاب القبر. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وأما اقتسام الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. هو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك، شعره مبارك، أظفاره مباركة، ريقه مبارك، جلده مبارك، جسده الشريف مبارك عليه الصلاة والسلام. هو فعل ذلك، ومعلوم أن ذلك لم يكن ليأكلها الناس بل ليتبركوا بها. اللهم انفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بأمداده، واجعلنا ربنا ما أحييتنا قائمين بنشر مذهب أهل السنة والجماعة ومدافعين عنه يا رب العالمين. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل دعاءنا هذا مستجابا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كحديث: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وحديث: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن تزال عنه الكربة فيزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وأخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من النار: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله، ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت به في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: عرفت. فقال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله تعالى فيقول: شفعني فيه، فيشفع فيه، فيأمر به، فيخرج من النار. وقوله عليه السلام: كربة من كرب يوم القيامة، ذلك لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي مسلم عن المقداد بن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه